0: بلي تنقق بلي حراي
1: أتا
2: هي
1: حلو فعالي فكاس عم قده تكتر
2: أتا
3: أفكاس عبك عزر دردك حلو
1: وداني وكا أبقراتي عادي عز دردك كحلو
3: من ده بك أقرات أتا
1: يوسط قرف لك حلو قرر
3: هزاي تقرف أقف فيلك
1: بعلي أقرفك
3: ما عنا ما هي
0: أبو وداني عمر صدق كوينو
4: وا انت هاي لك
0: نعم فهي مسمول عدوه لا تصنيحيه كنت كترى دي حاسب كابل الناس ورد حري تبصحكم انتي دهو تصدلو
4: قصت وده مو سو عند حمير قد يفني عينا
0: ابا
4: حنساب قصت وده وده دانيو بسنكم العو نفسه تتخسي انتي خصم معنا انتي خما خسبنا بزي باي نبر كابل على تصنيحيه نع خاز بلا زبل عيب الله نز وده يروح حدارك انا بخانه إذن عين عايز بالبهلي عين حناني حرقة تنشلل مبالاني تباقينا
0: إذا بفتصم دي كوني با حسي تايقود فلو بفتصم
4: إذا فقست ودهي نقر قديفة نقر قدو بزرق سبعين ننقر كارحق تلك الغات عوات أجو خاز ودهي حساب كاي تفرارو
5: سمعيهم زودي بروخ سمع عمد لها
0: سمع الله خده
5: أبو خاب قدمه من نجار زرمان أي فوتونيوم. ما قد خبرها عن قنا الكاسي. سمع أيام زود ديبروخ. سمع أيام. سمع أيام زقس معها.
0: أبو. زبلة كاي بالله. فقط كعبي.
4: كرع. كرع زود داي. زرقت كاي لم لم لسحب كاي قلم قبر الكا. دحر دقيم أنا أبو خان استرفني بالليل. حجاك أبكر مديها فرق حبتي أورشك هاللقو
5: وين وزود داي بروخ زت مرة غاب زحكا كرم زود كرم أوه أنتم زغل عمبر فجأة فجأة وينو
4: دحن دحن نقزي إمبر بعد زك بالندي بدي بالكين
6: ازبولو اسكان دي خاتقبلك
7: يهم العوالي اي تو حتى الكندي ها انا خالع الخولو زير بعد ما سي عزيزني
6: تمال نحاوي ايدو سيرومس
7: دحن دحن العوالي سلا دي وزبيو انا سقرت وعي ودا سكفن نبري
6: ناي وعد ان سنت ندالو
7: حق خذا عوالي حق وي انت من العقالي انا اكون عخاز ولد ملاتي تسمعني ها السيده قالي
8: ودي انت انبار
9: ابوي
0: ها
9: من انا معزي
0: هي انت الكاي
9: نقول حفتي بحالي واطق وقع الله مولا حفتي مولا حفتي مولا حفتي كهرم الله علي
0: انت سي ودي بحجي واطع سريحك تلاميذك سامر عامل عوخ تصوت ايه دحن دحن دحن انت من داودي بعلو من واطح حجم زمط
9: نسكد وداني وكو ملا حبتي نبقى ست كتمر عاكويلي
0: ماني لك
9: سمعت ازني سيرو ده سمع لني
0: ويقول انت لو مستسبي الوانبر عدم اللي تخت زروة
9: زروة تمرعنا لله

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وفد إريتريا يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، افتتاح مشاريع تنموية في مديرية لقوان سبا، الدراج الإريتري ناتنائيل تاسواتيون يتوج بطلا لسباق في إسبانيا، تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط، الخارجية الأمريكية تطلق تحذيرا واسعا لمواطنيها في الشرق الأوسط، ومصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. أهلا بكم مشاهدينا. شارك وفد إريتريا برئاسة القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا السيد بنيام برهيه، شارك في أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، والتي انعقدت يومي 28 و29 من يوليو المنصرم بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وعقدت الدورة تحت شعار ضمان إمدادات مستدامة للمياه وخدمات صرف صحي آمنة لتحقيق أجندة أفريقيا 2063 بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة. وخلال مداخلته استعرض الوفد الإريتري سياسات ومواقف الحكومة الإريترية في مجال إدارة الموارد المائية، مؤكدا أن تأمين المياه يمثل إحدى الأولويات الوطنية نظرا لوقوع إريتريا ضمن منطقة الساحل وشبه الساحل التي تعاني محدودية الموارد المائية، مشددا على التزام الحكومة الواضح بتحقيق الإدارة المستدامة للمياه وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية المائية. وأوضح الوفد أن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب مأمونة ارتفعت من أقل من 13% عام 1991 إلى نحو 85% في الوقت الحالي بفضل الاستثمارات الكبيرة في إنشاء السدود وتوسيع البنية التحتية للمياه، كما ارتفع عدد السدود في البلاد من 138 سد إلى 850 سداً. وأكد الوفد أن الحكومة الإريترية تواصل تنفيذ برامجها الوطنية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، مشيرا إلى أن النتائج المحققة حتى الآن تعد مشجعة وتعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في هذا المجال. أفيد بأن المشاريع التنموية التي نفذتها الحكومة والمجتمع في مديرية لقعان سبا خلال العقد الماضي تسهم إسهاما كبيرا في تحسين معيشة السكان. جاء ذلك خلال حفل أقيم في عدها النصف في 2 أغسطس الجاري لافتتاح مشاريع بقيمة تزيد عن 12 مليون نقفة تشمل سدا كبيرا وقناتين للري ومصدرا لمياه الشرب النظيفة. وقال مدير ضاحية دبر عدها النسا السيد زريت بهلبي أن مشكلة مياه الشرب لسكان المنطقة ومواشيهم قد حلت وتم تهيئة الظروف لتطوير مشاريع الري. وقال مدير مديرية لقعان سبا السيد إبراهام حقوس أنهم تمكنوا من نصب 4 محطات توزيع و3 خزانات مياه للاستخدام البشري والحيواني والزراعي في قرية عدها النس وحدها بفضل التنسيق الجيد بين الحكومة والمجتمع. وقال حاكم مغلم القاشبركة السفير محمود علي حروي أنه ينبغي إدارة الموارد ومراقبتها بشكل سليم لضمان استمراريتها. وأكد السكان من جانبهم أن الحكومة قد حلت مشكلة مياه الشرب في قريتهم وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ مشاريع التنمية الزراعية القائمة على الري. وبهذه المناسبة تم توزيع شهادات تقدير وشكر على من ساهموا في إنجاح مشاريع التنمية. حث فرع السجل المدني بالإقليم الأوسط المواطنين على إحضار جميع المستندات المطلوبة لضمان سلاسة الإجراءات وتجنب عناء التنقل. وصرح مدير قسم السجل المدني والضمان الاجتماعي والمقابر في إدارة الإقليم الأوسط السيد إبراهام تكا لوكالة الأنباء الإريترية بأن القسم يقدم خدماته ل16 مديرية وللمقيمين الأجانب. أكد السيد تسفاردة هبتمكيل مدير وحدة السجل المدني والسيد أمانيل كداني مدير وحدة التسجيل أن الوحدتين جهة راعية
وليس الجهات التشريعية، وأنهم يقدمون خدمات استخراج شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، كما يستقبلون أكثر من 500 مراجع يوميا، وحثوهم على التحقق من اكتمال ودقة وثائقهم لدى المكتب. من جانبهم قال المراجعون أن الفرع يجري تحسينات دورية على عملياته، وحث المواطنين على استكمال وثائقهم. ووفقا للوثائق، بدأ العمل بنظام السجل المدني في إريتريا عام 1892. تم تذكير مؤسسة التدريب المهني الخاصة بضرورة التركيز على الكفاءة بما يتجاوز مجرد تحقيق الدخل وضمان أن تكون خدماتها قائمة على أسس علمية. جاء ذلك خلال حفل تخريج 100 متدرب ومتدربة في مجالي إعداد الطعام وتصميم الأزياء، أقيم في الأول من أغسطس الجاري، حيث أوضح ممثل وحدة التدريب المهني بفرع التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ عندقرقيس عقبيه أن التعليم والتدريب المهني بدأ يأخذ طابعا مؤسسيا منذ عام 2007 وأسفر عن توسع ملحوظ في هذا القطاع. وأشار إلى أن الإقليم الأوسط يضم حاليا 65 مؤسسة تقدم أكثر من 25 نوعا من الخدمات والبرامج التدريبية، تشمل مجالات تنمية المهارات المعيشية والتعليم التقني والمهني والتعليم الأكاديمي، إضافة إلى التدريب الموسيقي بما يعزز فرص الشباب في اكتساب المهارات والاندماج في سوق العمل. من جانبه أوضح ممثل الخريجين أن ما تلقوه من تدريب مهني يمثل منطلقا أساسيا لمواصلة مسيرتهم المهنية وتحقيق الاعتماد على الذات. بدورها أفادت المدربة روزينا محرتاب التي أمضت 33 عاما في مجال التدريب المهني بأنها قامت خلال السنوات الماضية بتدريب أكثر من 10,000 مواطن في مجالي تصميم الأزياء وإعداد الطعام، مشيرة إلى أن غالبية المتدربين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المعيشية بفضل المهارات التي اكتسبوها. كما دعا رئيس الجمعية الوطنية لمصممي الأزياء السيد إبراهام سلطان، دعا الخريجين إلى اعتبار ما تلقوه من تدريب نقطة انطلاق لتطوير قدراتهم والاستمرار في تنمية مهاراتهم من خلال الممارسة والعمل الجاد. وصل الدراج الإريتري العالمي ناتنائيل تاسباسيون تألقه في الموسم الحالي بعدما توج بطلا لسباق دي جيتسو الإسباني. وشهد السباق الذي امتد لمسافة 172.2 كيلومتر انطلاقته من مدينة بيلباو مرورا بعدة مسارات جبلية صعبة قبل أن يحسم بصعود حاد نحو خط النهاية.

في مدينة خيتشو، وتمكنت نائيل الذي يدافع عن ألوان فريق موفيستار الإسباني من إدارة سباقه بذكاء قبل أن يطلق هجوما حاسما في الأمتار الأخيرة من الصعود النهائي، متجاوزا جميع منافسيه ليعبر خط النهاية في المركز الأول. ويعد هذا الفوز من أبرز إنجازات نائيل خلال موسم 2026، والذي شهد سلسلة من النتائج المتميزة والأداء اللافت في مختلف السباقات الأوروبية، كما يمثل دفعة قوية لفريق موفيستار الذي وجد في الدراجة الإرتي أحد أبرز عناصره القادرين على قيادة الفريق نحو منصات التتويج. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن وزير الطاقة التركي ألبرسل أرسلان برقدار أن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي إلى ميناء جيهان. يأتي ذلك في وقت كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال عقب مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أنقرة أن بلاده تسعى إلى توقيع اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة مع العراق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الزيدي عرض تزويد تركيا بمليون برميل من النفط يوميا. واتفقت تركيا والعراق على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، مع إعلان الجانبين العمل على مضاعفة التدفقات النفطية والمضي في تنفيذ مشروع طريق التنمية، إلى جانب سعيهما لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط. أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا للمواطنين الأمريكيين، طالبتهم فيه بتوخي المزيد من الحذر بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وسلوك إيران الذي لا يمكن التنبؤ به. وقالت الوزارة أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدا، محذرة من احتمال إلقاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بصورة مؤقتة وحدوث اضطرابات في حركة السفر، داعية المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد للمقادرة في حال تصاعد الأوضاع. أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية بينها بعثات تقع خارج الشرق الأوسط تعرضت للاستهداف، محذرة من احتمال استهداف إيران والجماعات المتحالفة معها لمصالح أمريكية أخرى في الخارج، بما يشمل الشركات والمؤسسات الأمريكية. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة جراء أمطار غزيرة هطلت على ولاية كيرالا الهندية، وفق ما أكد رئيس وزراء الولاية فيدي ساتيسان. وأوضح ساتيسان أن الأمطار تسببت في أضرار واسعة بالممتلكات وانهيارات أرضية وتجمعات مائية في عدة مناطق، مشيرا إلى فوتان عدد من الأشخاص جراء سوء الأحوال الجوية. وأضاف أن السلطات نقلت 5792 شخص إلى 209 مخيمات إقاثة بعد تضرر منازلهم، في ظل استمرار جهود الطوارئ للتعامل مع آثار المنخفض الجوي. أعلنت السلطات في إقليم نازكا أن طائرة سياحية صغيرة تحطمت أثناء تحريقها فوق موقع خطوط نازكا الأثري في جنوب البيرو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا. وقالت وزارة التجارة والسياحة في البيرو في بيان أن الطائرة كانت تقل 11 سائحا أجنبيا واثنين من الطيارين. وأفادت السلطات المحلية أن الطائرة تحطمت في منطقة بيوبلو فييخو على بعد حوالي 6 كيلومترات من مدينة نازكا وحوالي 12 كيلومتر من موقع خطوط نازكا. وأوضحت السلطات المحلية أن الطائرة الصغيرة تابعة لشركة الطيران البيروفية المحلية إيروديانا، وكانت قد أقلعت من مطار بيسكو. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وفد إريتريا يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. افتتاح مشاريع تنموية متكاملة في مديرية لوكو أنسبا. الدراجة الإرتي نائيل تسفازيون يتوج بطلا لسباق في إسبانيا. تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط. الخارجية الأمريكية تطلق تحذيرا واسعا لمواطنيها في الشرق الأوسط.

0: حسن وحسات ما تقبلتنا كما دي بأول لأمبيلو يوم قاشا يقول لها اللي قناته فنان شاب كم سلوم هي ممثل مختار عثمان مسلولة ودي مقابلة أزقل استبدياته كفنان شاب مختار عثمان قال لها بكنيتا فرصات قال حمد كفته كم سلوميه اقل محمود دي بشغل انده اللي كنتو قال لها مناسبه او هي قال مناسبه مهرجان لما تقوم لكن قال لها بكونيتا فرصات بزحش قالات انده حدكم يقل حمدكم فته مختار اسك فن امبل دي بلينا اوروكا ناي هوايه بيكوني او هي تاثير لو ددي بفنان قال لها اللي قدر اسك هوايات كدي فن كفوتة لتمثل قران دقبل كاق قدم مدي بأسئلة انجيز بخلفيات كاتو قل استبدي هوايات كدي فن لكن قدمي هي مختار منتو دي بآيات ولدة وحرية دي بسؤال كار اي دي بقى تبلا سقليه
1: ايوة اول بارك الله فيكم وزارة اعلان العزم كوني وبمناسبة مثلنا عيد مهرجان اكسبو لازم كوني حمدكم انا ديب شعب ولدكو والشعب انا سميتي مختار عثمان محمد ادم اتبهل وديب شعب ولدكو سنه 1988 ديب شعب ولدكو وتشعب عبيكو
0: قرهم لاقلا بي سؤال دي بقى تقتل على قليته فن امبل دي بلينا اوروكا قاليهو تأثير فنان وددي بفلان لبلو قاليهم هي ناس نوسهم نا يوم هوية قلتها اللي قدر اي كميتو فن كفوت الأنبت كاهو
1: والله والله فن يعني أنا كم رأيي فن ناي قدرة لبديبو توهبوت ويهيني ولاد ما تقلت بل هي يعني ناي كاتو بس تحياتك منا مشاعر نايكا فن كورو جزو نوسو لما تساكا وي هي توهبوت انا فن 2006 نوش ديب انا اتبيت مدرسة قايحت عم بابا الحلو دول اليوم مرة نيكي ديبوم تسحب النعلة وحقوها انما تساكو مستلا قايحت عم بابا اقل حلي وقلت بقس دي بيت مدرسة انبتكو وابايا لفن سبت ديب بالي بي على واسلكو
0: قرروم كذا من نوس كاتنا هيك هواية على تقلك حيلي قلت تقبل ودي بقول درجة لا قلت بتاع قرروم مختار سك أول حلاية من حاليات كبه لتو بزح حالي كان وطن ونا يفتلا بزح لكن نافتي تحاليات ك أول حلاية كم فنان رح كل أمر كبه ودي مسرح الفجر كبه حلاية سواد
1: أول حلاية كهيلو تبل كهيلو 2015 فجر كوها قدم افكر لكن دي بجله بهلو ادلابا دي ناي بيت مدرسه عندنا طف بزياده مسلام مسليل علو انا كل مره دي فن هادي ما اخر سبتي جايز مسليل علو مسلوم اهين مهين وندت هاجيكو ومسلوم وندت فاهمكو اللي حلايه لا لازم استديو قلعات يا بدي بي بي اقل اللي حلايه الله هيني بشامتو طبعا لشامنا اللي حلايه الله هي واقعته

0: لما الملوح لاي ما بتايكه تاتا والافت يا حلايكه ما هي تاتا بسبب دي بتاريخ حياتي سبت شرح بلد ايوه كهلو قبل ان دليكو اقل الافت يا بعل شامي وانا وهتا من مدرسه دام باتنا اتوقت كريم مستقبل لباس حنا اتلبي كان عباي هاي بس بتعلكو حقو نيش مشوار ريمكم لنا مرة قال اكتب ابا وقال الحياة لنا قال اشرح اشعر نوس مزيني لحن وشعرنا ايتو
1: يعني زي كهيلو دي بل تبل دي بليك هي قل سفلال كهيلو تو على تو سلا قرون مختار زي عمر مدولو يثبت الله بربابة دو دي قال لك هيلو قال لك تسمع عنا مناتو حريتاني قل نواصلتو

0: هقاينه لال وغلا سحاكي هقاين ناس ايني شامات وصف العلكي كهيلو كهيلو كهيلو كهيلو كهيلو شامات وصير بيبو باقي لاما جمهور لو ساسف بتأمرها مشكلة الأمور
1: مختار فعلا لحلايت بزوح قدام تلافتيا دي بصوت تليت أكل هليت وإن شاء الله هيت قربة وقادها إن شاء الله فيديو ينقبي حلايت قرمته وحلايت نايفتيتا ومن كل هي دي بنفس كل جري سبت قات من تجربة كل حليكا هاتا قلب عال شامكا وقلب عيالكا برضو هجكنا قلنا أتلاليتو أزلاكين دي بستيجين دي قسنا حتى حلايت اندي تابعنا قلنا قبلتو حيسان وحيسات ما تقبلتنا زي ما مثلنا قلت له سقيتنا عبايته دي بستيجن تقبلنا حتى حلايتنا نارا قلنا قدمته حلايته فنان ادم يعقوب قلنا تابعنا هي بدقمان قلنا قبلته هجكنا مثل لهم كل اوت شبابات قلت تلاليته الحلايت انت تابعنا بدقمان قلنا قبلته كما قلبت باستديو تقنت عدين

0: منا دوليت لعالت او من لا قلن تابع لا نحن حلايت قبولا ملينا وهجكنا قن التلاليتو فنان مختار قراها ما هي قرا كهيلو طوبة لا تبل حلايت حاليكا اسكل حلايت لا تبت اميتو وهتا ما هي دي با هي قال شرح قلتها بنيتو طوبة طوبة من فتيتو ولا طوبة من ميتي الا قل كحات قتليكو طوبة هنا من ميتا دي با قد تشرح قلنا
1: والله توبة طبعا بزح دي بقى حياتي بزح قلت هاجب ويفتي يكون لكن قد جمهور و اتقاسكم انت بتعركو يوم حسيت قلت هاجي حزين اقلمي دي بتوبة بزح حوادث حاصلة قلي منا قللت بهل هي توبة اقل السيتو حلايا سيتو سبت موتت لبلوني قال فتايتو سبت موتت لبلوني وقال منهم هي نما تسول السالوني لكن لا بليس الا يوم ممكن توكو يعلى هذا يوم هي انا الحقيقة طبعا كل جمهورية قل امر وكل لا يفهم ما قل فهمه سبت حزي أبعنا توبة حقيقة قلت هاجي توبة أنا أبسم ناي أورم اللي هي ديب أورم اللي هي كم سلو لما سل سبت حاصلة كتب كوها ولا حن كوها وباها هي أفكار كوها مثل السيكة سسرة على باني سيكة كم ما شكلها شرح كوكل كي ديب كهيلو السيكة بعد حق توبة أفكار كوها 4 سنة موتت لكن لو وجع كل دول سبت ما هلا مثل السيكي سبت أساسا روا قال لي مرة دي بنفشة شنربو دي بي سمع عند اللي يقول لنا نفشة سمع عني كم ما دي برحية حصلت مثلني أزي من أمن ربي ينفقرني كلنا هتا رب الرحمة جنة ورحمة الهبة أنا ما هي الحياة هتا تا لكن أنا قل بعد كم شقيق هو كل الجمهورية قلت فهم حزي
0: قل بعد ما هيك اقول شقيقة وقراها هي قرا كم سنته الله يرحمها هي بعد بيت كلا توفيت بهلته قروم ان شاء الله يوم بلا مناسبته زيادة ودح راكبة مقبو ورو كان يوتال بالعالة سبت بل اللي كادي بحلت تلا يوم تاني كل ناس معامة لينا ازي قل نقتلاليتو توبا ما منها هي قلق تسمعوناتو حردي دي بطل لا أسئلتنا دي بوتو قلنا تعد مختار

شكرا مختار حلاية قرم أسمع كونا وإن شاء الله هي الحلاية اللي هي زيادة كما تبلو لتسان حكاية قل الجمهور وضحت قلهم قبيهم وبلا مناسبة حيسا وحيسات متقبلتنا يوم كما دي بأول لأمبيلو فنطوي برنامج برنامج جارت أنا من حرة إيكوس بون دقب أناتو برنامجا نقدم لنا بدأت لنا دي بالوقت اللي بزوح حال يتول تقدم لله حداس حلاية بلغة بلين حلاية فنان زايد عوتينا قلنا تابعنا بدقمان قلنا قبلتو مثل البرنامج جارت قناته لليكم أزي ما تابعونا وهجكنا هي قلت تلاليتو كدي باستيديو قلنا تعدين.

0: قرمنا اقلان تابع لا صنحنا حلايه تقبلها ملينا وهجكنا قلت تلاليته مثل فنان مختار عثمان قرم مختار ازي كهيل وتوب ام بي لكن بزياده جمهور لفت حلايه ما هي الا مدينه لا تبل بزح قدامته لا تابعه بهلته اسكا قراها هي الا سالسيت حلايه كاته من يخلط مدينه هي كفوتا من ميتو وتبط ميت لا تمثل لبزح هي كما قلو تبل لك هي حاليه كم سر حياتك حليت انت لتحلي مسر حياتك قلت اساسا تمثلني دي مدينه هي زي ما قلت تبلنيت
1: ايوه مدينه مسر حياتك سسر على باني مدينة بس طبعا حلاياتنا في التيتا وختبان دليكو يعني انا كل مرة دي بقدام للحسل دي برحية للحسل ناي كله كتبت قدرت بيه سبت اللي مدينة ما دي بقدام الحسلتا انا لدرست شاقيكوها ولحنكوها حلايات تمام حقا شاقيكوها منا لركبكوه انا اودي حقا شاقيكوها ولاد عجه لو متعابي چه لو روبا لسكنو كمن ايش نام سل سبت عبينا ونايا توهوبا سبت الامرو ابشر توبا وكيلو افقاركا ازيما ميتو بقس ابشر كندبيلو كس عجعوني خلاص انا اودي حتى حلا شاق اللي قل ان دادي بكمتو نري ايكوما طبعا موالا كم تحزي كليب قتقبا كم بديبا كل شارحة قوغلو اللي دي بنات تصورنات ان دبيلو ولا تبقسوا ابو عمر محمود شيدلاي ابوكر ادم احمد عبد عيقت محمود انكرسا ابراهيم عثمان منك عند فتيتشي مثل لا باطرو عبد عبد الله دبكت لوي لتبهل اللهم كلهم مثل بعدام شباب قل اذكرهم لي يقدر كل شباب مثل عند باطرو قل مدينه مطوريه باطرو حقول اوديس

0: معه كليب دي بنات عند بيلو بمالنا يوم لشقيت حلايتها اتشعب قد تقبع كمان هي ابنيتنا يوم قبت انا ايوه انا بحلاي وبلحن وهتم بمال مدينة بزحلة امر التني وانشهار زياد من نحل عيال بعدات بودي افقرن عالكو بزح قدام دي بيا كان قيس ليكو مدينة للبلوني مدينة سنولدت لكن انا اتحبن بل للبلوني مدينة قنوسة لولت لا مسلية صورت ما شاء الله ولت نيات لبا ان سيد طيبة زي ما كرن هديت ليت قال حمد ده حزبة مناسبة بزح دور تلهيت نيبو دي بشعرنا له انا حقو ما شقيكو اتمم كي يبيني استاذ احمد روزينا محمد ريس عفا السنة ودا قليا دي بساعديني أتو برهان أتوي بليناي طبعا دي بطلحين مسلية قلة مساعدات ودا قليا دي بكيبوردي هتوما الآية قليا كم عبي كم أبي لرئيه محمد أساناي دراسي محمد أساناي كم ودوت لرئيني قليا كي يعني هتوما بزح مواقف مسلية باترا دي بحلايات يعني بكل سدينا يا ولاد عاد ومن بعد ما هي انا مسلله سديتنا يوم بزياد قلت امر ببلغ ادركو حلايتا
1: قرم مختار لحلايات فيديو كليب مسلنا سبت ليت من استديو قلنا تلاليات لكن شويه نقيش من صوت بصوتك سبت التلم مسلنا ليك تسمعنا حردي باستديو قلنا قيست
0: مدينه نقتكي عدا فقرت من بيتك الأوى إن جام موت بكي عد حروى هدايا لتكارب وهتقلي تتشابب وتتقابل بلوني لا مرأوى مدينة جيدان سألنا لشامة عيمات قرمت أبحورات وأشرامة شاكت كزر معتنا توزلامة أبها وأمة يتزبط من يم الهاكم سؤولة زبطة تامد در النقليت مدينة لجورة لكن حوامي يفتي أنا يكون زبطة تمورة.

0: حيسان وحيسات متقبلتنا زي ما هجكنا للتلاله لا ايوه مختار ازي قروم شليل قل شليل ما هي بزح عليك مني خلت كل حلايه دي بشليل لحليك هن هليا شليل قفوت لتوصفوا لحلايه الشليل هي بشليل انبتت وبشليل خلصت دي قرمت بعدت قيستني دي بلس كذا قلت اشرح اقول لي دي بشليل
1: ايوه طبعا انا ابسمنا زوباي أبل نائب هلن سبورتن أنا سنويا مهرجان يكسبو بحلاي نائب شليل ودادر مدسي ومننا ناجي حياة وقروم لقي سايا حلاي طبعا أنا كلي حلاية اللي أقلي حتى التلة سنة 2026 ما سام بالهلينا وشليل أولد التلهب بالهليكو طبعا لشليل نايتا وأنا ندس أبطكوها مسوكو أنا كل مرة دي بنايه بيني لخلصي أنا كازيما أستاذ سليمان مدادم التشعر بزح ساعديني تنا يشعر زياد مسلي عند قبا كملت عم أشعرنا يه لا تا شليل ولزيما نايدي بنتو ولا شعرنا نايدي انتو زياد كم قرم وديو ومن ضمنه بحلايات لقلا امسامه لنا قل حتى ولد انس شليلة ريم دول كيادة من نامبل دول من قسيت باكا قاسة امبل كم قيسات عن كفاية امبل قد تقدل من حزيت يعني حتى كلي قد لها يعني بزح حدالة ودي تقلو التامة حدالة عدد معاشر لتكلس ونبريت لتكلس التحدالة قابقا يعني يقل إلا أنسيت الله دي بحساتها دي بكديتها التل شليلة

0: الله حلايات الله قل أولد شعب بكاس ديب شعب أبشر حبابي
1: اللي جاي جت يقول لي كلا سنسني يقول لي سنسني
0: أولد شعب
1: بلا سقط كلام
0: هنا يتحلينا كم بيلا يا أولد شعب هنا يتحلينا كم بيلا يا التاجت اللي بليمونا التاكيكن لينا التم حاج عوبل التاكيكن لينا عندما الكاس أول الشعب الحاليك وحلا يتا ومنا بلا شليل الله قليت ريحة وقليت بزيادة بشليل ما كم سلمة قدرت بيه قل ساعدونا أمبتو وشكرا
2: قروم سيف ومورا أمت أقل كهديت مرعا ومسول كلا منت اللي قنبالتو ومنا يمكن مسجعين كقبو منا لسادو كقلق بو سبت قدرو
0: طبعا اللي سيف ومورا الأمس أقلي اللي حراب اللي وفقد يكوني محجوب عبي لبولو ودعجيتو وكاس ميلاد وقيروتو وشعب وسكان باطعتو وبنية من 2015 اتمطوري لبطر منا أورو شباب وورو من نومتو كازي يعني بسم لينا تاكودي بمسل كل شباب شعب سبت وديكوه هتوما هي أزيمة من مريني ابنية بس يبتر با دام اللي حراب اللي دي بحوتو لا بس حد نأمر منه وشكرا
2: قرم مختار لحلاية سجولة مهلينا دي با كما قلبي الكيت مهرجان كلال في عسرة وسس سبت أقرب كاها دي بسجون دا تعدينا قلنا رأياتو بدق ما قلنا قبلتو أزي ما تابعونا قد تهلو ومثلنا قد أتلالو بدق ما نعزمكم دي بسجون قلنا تعديتو لحلاية الشليل قلنا رأيه

0: قروم مختار، مبرلا ما حلاي دي بتماثيل ما انريكا تماثيل هي بكفوت الاتيكا ديبو ولت هي بيك دور هيك وفي الشر روحو مثل كلا جيستو ولا قل مسل بين دبي الكاتو للشقيو دي بقلا قلا تماثيل سبت الرئيناكا.
1: والله طبعا اروح حلاي قبي وديب حلاي حقو هلا لازم تمثيل ما يسرروني اللي مسلة قيستو لكن دي بأي من نوم حيلات كات بزيح وي توخبوكات اي بزيح بهلا من جاز انا دي بحلايتو دي بسل تمثيل ما لكن دي بدرسات دحنا انا اقل قيحت عن بابا درسات وقل هي تماثيل نكتبكو بأي عياد مناسبات لمسي تماثيل نهيب سبت شقة قال أماكن هي نوشة التديبو كادول التديبو تشغل دولروني تمام على الكاو ما شاء الله مرة قروم على الكلب لوني خلاص أنا هي لو واصلو كازي دي بلا ناي فيلم دامر أبويا محمد أسناي أنا أبويا تلبلو مسلة كاركترية لقيس حليباي نبيلا كم أورو فنان دي بأي هداية للحلة مثل فيلم الا كاركتر الا هبيني و شقيت باقي له كاركتر كم انا حزيو كا يعني ما قدرت شقيكو من شاباي والعل وي من اكثرات والعل ما يقبى عقمي شقيكو بل ومن الله ما حره قل اي برنامج دوله يعني انا اي تماثيل
2: تقبل صبر
3: دي تقوني
4: بلاك شباي نعم ناس معني شيت انا عاوز وبيت كاقبل ها اللي ما كايد الكيد ليك سن يكون
3: يوم بيتنا نعير وفجر كانت عند دلينا انقيش ديبا ها كانت بين دله قني كي قد نكون رسو انت بديرت عيرك وقلنا اذا قدرت عيرنا
5: يبا حازيت مراد مي وديكم تو عندي كور مكاريته ما تبعت منكم ها درت ان محمد انا كمثال حتى يقابل انا مثلكم بعد قلت تحزم من يلكم انتم مقاكم ياها
3: وقلنا سلونا مي لحزيه بكسب سلونا قني ولا متحدى لك
1: فنقل ورا تحبن وفنقل ورا تحبن شعبنا ره وقسن فراس ولاد كشنن دي بعد لك با وكدن حطرنا امور تلات انحينا من اصل نادو از دافنا من عشر مسك فنقل علم شهدت اب انت سوساي ورادي فشل عوتينا ابدمنا قل سدايتين دكل.

0: አዜማ ህሌና አስክና ጽኑ ለዋጭል ዮማ ክማሌ አዜማ ንዳሌ ግልዓማር ንታሌ ህሌና ግለወራይ በዓል እኪት ዲብዓድና ለማጸና እደብና ጠረሪት
1: ላለ ተማም ዓለት ርኤናካ إن شاء الله اتكليت وقنر ايك حنا حزه حنا ما وقروم دورته دي بتمثيل لك بقى ودي بحلاي ان شاء الله من كبزحته قلنا تصبر فنان مختار عثمان حيسان وحيسات متقبلتنا برنامجنا للتلاله اذا حتى حلات نتابعنا قلنا قبلته دي باستديو توقل عديكم وهجكنا مثل اللي فنان شاب مختار عثمان هي بات وقلنا متقكم قرا الحلات كدي باستديو نتعدي

0: قرم فنان مختار أزيلا وقت ما جاي سبت الله دي بآخر بلا مناسبات إحنا من كبزو حق نتصبرت بأزيه دي بتماثيل لقباء كم سلو ما هي بحاليات لما تسلى برنامج كاكفوت لما السل وقتل مناسبات ويوم لوجهة مبالينا يقل تحمد دوم لتحزة أنفار فرصات قلها بكا
1: أيوة أزيب بلا مناسبات زياد قل حمد دوم لحزي دم حمدي بزحامتهم لكن مثل زمن الهلا أول لحمدو استاد داريكتر موسى آدم جابر بادنجي حنتهو لعبيكو

0: دي بجلب هلو وادلابا وكم ودن ده كناكنني واللي مستقبل اللي قلب صح كم سلتو نيات اللي هيبني وابشر كان اللي بلني حنتهي لعبيكو الحمد لله فتي استاذ احمد عثمان سامبو سوت جندع لهيما تخم سلو كالي يقول كلهم شباب شاب مطورية باترو وكم تأمر ودوني ويعني مشاعري الأمرو وكلهم مساني كلا بدير هدكوهم وكالي قجلب هلو هادلابا ومن ضمنهم المطورية اللي عزاف ناي يد اليمين ناي أمبلو لاي قل إشكي سبتي قدر ناي كاربا اللي هي مسلية سبت هلا تقاطو الحمد دوتو منو اندات ليكو كل شعب رتريا اند السادة لنبر شعبتو دي بأي حاجة للسادة حريات ما مسادة إلى مسأتا اتفن ما مساعدات ومسادة يهلا من قبي وربنا أنا خلاص حلايت أفكركو النبيلة كلزتا مسلمن تا وطعما قل رأيك قدرا من قبي سبت اللي كل شعب رترياق الحمد حزي ووزارة إعلان قل اللي برنامج العزم كوني شكركم وشكرا أيوة طبعا أنا أمبلل الأفكار كوهن إبقى زي ما بزح جهد هلا قلي عند الشك على الدالة هلا وبقى زي كمان دي بقبيه هلا هلا ولسع دفون هلا قدام اللي يروي هلا حوتو ما تكم هلا هذا عشان كده أنا بزح هلا قلي ولسع تشقل هليكو وبزياد قل الجمهورية كفالنا يا مدينة اتلاشى في وقت قل لهم صوم كم سلتو والتامة كالي مناسبات دي بأي عياد لهلا كم هليكو قل له أمر حزي
1: قروم حناما بأزي بزوح نتأبر منك وبزوح نسأ منك دي بآخر حلايات قلت قلت اسم عنيتو ناي دنقو بابا هلا تنتا الحريكها لكن قدمي هو قال العمر لميكروفون قلت هاب بقلي حكي الرأي دي بمختار كفوتو من بزح مسلتو نحن لنشك قلب لنت أنحا اسكا مختار كفوتر ايو
2: مختار ما بديبو شعر كتب وزي لحيلتو ما بتحو دي بزي ماتا دي بزي ما قدرت بديبو مختار هلا حتى حاجات حكونايا تبيلا اقلن دي اتنما يكال لساني هذا احتمال حتى هلاتتو حتى مرات ندكت بها حتى مرات قال شكاك قدر لكن الا سبتي لا قال نعب انا وقيت انا حكير وقت شغل سبتي لا قال نعب اسك زمن لا اقول له تو نكون انا تحد اللي مودا لكن حتى اللي انا اقول له بالله احنا هذا اساس بنا اساسا احنا اساس بنا عادات بنا اساسنا قال يترس اي حاجه قلنا عرب بنقدر لكن العادات بدا من انق قلنا عرب بنقدرني ثانيه احنا يمكن اساس بنا الاساسنا كالينا ابونا نا اللي برنامجنا الى دولتنا اللي لا تاريخ ولت بلا حاجات ديبو كمان دي اثر غدا الا كل حاجات ديبو نقدر ترغدا زيتو بصراحه من حلاينا يا تاريخنا له نا يفتنا له سبت بزح تل كل حاجات تل كل اساس الا فجر سبهتان تكلا بنا ديبنا من ترغد لغرمت حاجات بلانا تنا دولت وتنا عادات بزح ديبن شقا من قبي لغرم عوتيت بل واللي ما برامج اللي انتم حكموت يوم اللي حمدت وتوجبكم وتقاسكم حمدكم لي بس للاسف وشكرا.

جبناكم إلا مقابلة الله لسامحكم وقلنا فنان مختار عثمان كم سلومة عمر محمود حمدكم قلت لكم وإن شاء الله بعد شغلية قلنا تواجه يس أي تعب بايتا حيسان وحيسات متقبلتنا يوم من حرة إيكسبو فنتوي برنامجتو برنامج جارد كان نقدم لكم لسنا احنا قلنا لهم كلوت فنانين فنان مختار عثمان كم سلومة عمر هيك الحمد دوم وفته أزاي برنامج دارتك أنا دي بقلة تامم بالله وإن شاء الله يتابعكونا قلت بوس أي شعب بايدا الحمد لله اللي قلناتو برنامجان دي نخلص يوم دي بقلة كان كلوت مصورين توم مثلنا للو مصور سلمون أبرا كم سلومة مصور حبن هبتم برضو ما مقرحينا اللي برنامج على عثمان طاها كم سلومة قل جعفر وقل كلهم هي قل حمد دوم وفتا وفنتو هي حمد هي أقل فرقة عادات أقليم قبلة بحر كيا مفوديات عادات وريادة السيدة زينب عمر ما هي قل حمد دافته كلهم دي إلا برنامج أو إلا برنامج اللي قلنا قدم لسمحه وقلنا هي قل حمد دوم فتة أقليم قبلة بحر كيا لا توصل لي سنبت نيش بعد سبت نتواجهنا دي بمل برنامجنا دي بقلة تعمم الله كادحان اسمنا دي بمبل قلنا السارح منكم.

0: مرحبا كبرى تعزبتي مدب سايدة أنها تقرب نايلومي غاشانا قديم تقاداليت ويزورو أبابا عند ميكائيل تبهال حتر زبالي علالة لنا صعف تسامي مدبنا مسانا تكونوا تصفى قبر أبابا عند ميكائيل يغني اللي سلتي أدل زهاب كني أبقو تقرى مرخابنا بحدينا تعلمنا بش عند شقت ميتن سبعا شمونتن بليغات حجي قبل منيستر تقنا زوبا مأكل اللخي حق عندي هو هالراي دحر تعليم أبي يختم الدبكي أبابا
1: دحر تعليم أبيت مرسورة أتمدي به كم ألايت كوينة بيت مرسورة أتمدي به مالتي
0: ألايت مالت؟
1: نتمه نتم في تزنبر في تورارسي كما داي خم بوخنا نمجبهم نحاتبهم نزانا قعون نمهرم
0: حجبت مجمري انا ب ابي وسط خو خمزلو سايفلتك سميعي اي فلتوا ندفعت كو توزي انز خدا زلو اي مسيلون تحراي بيت مرت صورة علي تجيرو من عجي سنبيدنين بعل أبابا إخات سمع مجمرة يا خميت سمع أوكي
1: هو مجمرة أتن قدمت مسانا استعلمة نحيلتات خدا نيرا نحيلتات يوزع نيرا مالتي نحنا حجي كابتن زخدا كاب أنت رفينا نسخون نيركي خمسانا أبو حليبت ما أطوت نيرو تسرقان سرح ما كاين ما

0: نراقف نسكم كم بسات نيرو بدحريو توزيع وان توزيع سلازا أخلي كبيت مرسورة سيوم هايلة زبهل مزينا مالتي وسدنا كلاشين تعصافيت هيزو كفوفو عاتيقو قال ما لقيت يو حجين حنا تبرات قال ما لسلا زرعنا نحيلتاتينا هم بصتنا مر كفلتات دلو خمان ما يمثلنا نيرو دحريو نخيل مشيتي نيرو نخيل نخيل نخيل قبرو اصبحنا ابيت وسدنا الله خيلنا يو هنك قدامت بان ترجل مل اندا مصا عند وسد نير النجفا هنك مينا سوزع مالتي حجين حنا نو حكينا بابره خف حليبه تسبيو نبيت وسدنا الله خبل مسبلنا نحيلتات يلنا حيلتات مسبلنا حجي مليسنا نهر وسخنا كلتا ميتين شو مانتا دك انسي انان بيت مرصورا شو عز توزعنا وحدات قدر يكوننا كلتا ميتين شو مانتا هو كلتا ميتين شو مانتا دك انسي نبيت مرصورا توزينا حجي مستفزحنا بك
1: ازيو اقداس نيرو مالتي كابت وانتي
0: مزلقنا زيرون دي نيرو زيرو كابتهم في تورارا خاب زيرو بيت مرصورا سي كاب زيرو ازليقهم قبرؤت يما اعرفه حجي او قبرؤت بوتا حزوم او غزياو بوتو ام سبز نبره حجي نحنا نحيلتات ينالنا نخير نيرنا ما عدو مسبت صحن حجي زي موقالو رئينا يو بلاج بلاج يفيل كل عجا عجا عبلو قيلي قيلي تاي زيلنا خانحنا تاي زيلنا يو انا دحان بوتا خن يبزي بوتا خن قيلي لنا ودهي لي تو تبال نا بزي مقاري اي مقلو بزاها الحالي بل نفارت سلزلو اخي مطعم كشافة تبهيلو بز مقلو بز قلع بز دستع بيتي قيلي رئينا تاي لنا شعن قهم سكونة جاء بلو قلعوت كو قرسو تسيئم مقابو يبعهم تنكاب زيرو زمتا عبالات ولا ممهران ديهم قالوا كل يونيرو بمانياتو رقوط بوتا سلازي حازو نبرو انتحي زي تبالنا هم عبزي إبو تخاني لو منعبو عبزي دا انتحي حالتا دي بالكو منعنين زي إباك عبو تخاني سحات كنبونا تاين قبر عبزي لنا قلعوت تقاليا نحنا قلعوت كان عبدا متين اينا خب قزانا نحنا خنوادا اينا متينا نحنا ندفع اينا متينا نحنا قلعوت كان عبي متانا كمي قررنا نحنا قلعوت نعبي كمي قررنا خبوطتنا في الليلنا بقى شافرين ينا عقر قيرنا اينا شعوه دشاخ متيو بوتاخنيا تقبلا تقبلا اي تقبلا انك اتقبل كنا يا اخني عبت بطحو عبلكن لنا حامد ودشاخ ماشي عرنا طعامنا سجدنا تقبلنا يا
1: دحري قنت هو هايد كان
0: بقى تو تبي دخلاتو نبي كنبل
1: حراي بزعبه بيت مرت صورة مبل حمسة عمت تنبلنا بيت مرت صورة ورقاو يبيليو خبر سلاس خوني ابو يقدم تلخ زرزرات بزح كهلو نديو شعو نبل اقرا مقدقن كاب تعليم وصي خبي اتي خن مبالي امتيهيا جن شعو خا اكو جلا بهلي ابال نيرك
0: هو مالتي
1: نيرو تراخ شو
0: درفي درافيت نيره
1: لا بحكي
0: لا بحكي
1: تذكرين درفتا تالو هذا
0: حتى درفي دريفه
1: ضحا نسمع الناس كي نيجي تي دحا
0: دحا انا ولا هنا يرسعان اندي جنسي ابجل هانت ديو بهل عليتي مستقبلنا نكحت مع بهل نيرو نعليت بهل نيرو علي مدرحنا ترنا فينا كاني طعم قبسو طعم قبرس لا سي طعم زبون تسوي بيت مصوره مسوته دفع مسكده تسوي جين انا درافيت نيره غالم بايا درافيت نيره غال جبار حاصي ذاتنا نيرنا درفتي حجي حنت خطا در كابتن انا زرف كون حنت يا ساينس يا تبنيرا
1: حانتي يا ساينس
0: حانتي يا ساينس
1: هالرئيسكي
0: حانتي يا ساينس زيت ما سامس نربح حفاس سلام تنقص كي مركسي كي قبر عتقي كي تحبرني أبقز خلفي وقعدا كي يلم بمت كل صوتا بدم جكوناتا زمت تلعب خارتا تاريخو قاسي خوينو كم زقد فزانتا تماهيري أبقالتي أيكون نيتا حانتي يا ساينس زيتا ما سامس نربح حفاش سيلان تنكس كي مركو سايك كي قبرا عدكي كي تحقزني أبقالتي ستارلين باتيراتا تيكو مردلارات تواقا

0: بعد نفرتي وحزت انكتات بدقف ناي وثاء يرقرق اصوارات عينقتنني وككايد كالسات الحمد لله بالكاي نيرو
1: ذكرك يا حمرت
0: كلها تعبرت بملا تذكري ولا زماكي ولا قلبي
1: ولا على الكرخبك خلو هنا يمذكر كلتكي بطعمي صبوق درجة شمون طعمتك بيتمر صورة جيركي. أوكي.

0: فاتح له، فاتح له. أنا أتسي حسابي ما عندي يشقر دينيرو قلنا ودبنا.
1: حري حجي أب تاريخي واتكي تومكروخي قليك ونان كان أتو تقن مرخبيتنا أب شحن شعات ميتن سب أنشو مونتن دك أنستيو زتسلفنا كاب زتفلالي كورن عاتز متانا تذكرية تونكي كساب كباب عدق إيح نيرن دك ساقب تخباب نيرن كباب سجنيتن كاب سجنيتن نيرن دك أمحارخم أو سحرتي كم أو كاب حماسين بعد تريندار كقلت أنك الله حجز كسا عبدفع كيدا مسوات زغفلا الله كاب اسمراخي ترفي كاب كباب بات خب سمهار كاب تفلا لي قرنعات دار قخل التشحينا خلنا زفولي تاريخي أب ساحل أب زباو قنبان كنت زبز حدك أنستيو أب كفل تعليم وحيزنا ينفلت أنينا تمجمرة بحري أو ببزح ندامس أخيدا شعو زوات قتشم حجي تدقاقم زلا زي سكفت النقن تا كامبوديا تبل كاليا سخن برها إلي بوزحات النذكرة ألنا قالا قالا قن كم بريزدنت شم زوت ألنا زت أمق ألنا إبلا و بريزدنت إسا شعو أنا تحفسي مستخلو فلتقاتو كم سبوخ سناتو خبلي نزفاتو هاقارو ماتيس نخالق هاقارك شاتقنا تحرى حجي كامبوريا خنت بحالاخا اي واتقن حجي خمية من يوتس ايواسكي ابيا تابوتا من يوتس ايوا ابات
0: انا تذكرني اذا كامبوريا تبل قال بريسيدنت اسياس دي كونسي اب حليبة تنكلنا ما اتوتنا كايدنا كلنا كومريد حادبي حجي كنمي كومريد حادبي حادقو مبالو فيلم رئينا نيرنا ناي كامبوديا ناي سورا كامبوديا سورا كامبوديا سي فيلم
1: سوو كومريد حادقو اللي هو تزلو خي مسلم
0: اول حا اب سكرين جيرو مار ايومنا حجي اتي ساتن زكا يدعو نبرا ما اتتاو نتفتات اندي نيرو ريلي اند قبابة لانيرن قببل مشالكي تحانت تب تحانت تب تحانت تب حجي اب كم زيتات نحنا اما اتوت نتفاتينا نيرنا
1: حلو في حلي فنا تذكريون دحرو خينكي تا كامبوديا زرا قدتا سيف زبهال
0: باكو عينت باكو
1: متنيرو
0: مقبي
1: كم زي بروتين عينت ديو قلن تقاملو حجي قلة دايبا قلة اب بريلين اب تومين دينا نقطو نيرنا
0: اب قرب اب ايدي اللو تومين
1: اب تحت قرب
0: اب تحت عب قرب كان زي شعاتات قلة ملانيرو أب تحتي يراغة فماني أو أنو براسة أين أنو تصفوان يرنا نفعات نيرنا أنا دك بيطر كنفع معاتي أب عنج ايتم وفار نفعات أب ما أطوت نفعات أب كل نفعاتي نتن دك الختمة زبل ناسي ما مهرانا أين نيرن إحنا أنا عين رئيناس نتبع نيرنا كاب أن كاين ترف كاب أن كاين سنف كستاين قبرني حبو نحن يسنو أنا نيرن بالطعمي حجي أب إقري قربي دي راقف نيرو أب القرب تراقفو تين داي شوف النيرو مهني أتو سلمتا أب القرب كشافة خير رأي نفاري كي تموت أخي تدكو عطبا هاي ليه سلازي بدحري أب دحري ذا فيلم مصر أنا نحنا حاني كوم عينة فتحت مقبر سلاز نورا يحقوس كريئنا نقول مرة يدعقوس نيرو سوء كوم ريد حادكو
1: حجي تاد فيلم بالواقع اللو كمل لا أمبر تبو متعان نازل زي انكو كامبودياين غلي كبلو خلو زي انسي جاغاني انزبولو غيري تردي هو
0: اوه
1: قرو طعم
0: حياوي
1: حياوي ينيرو كبقى حجي
0: نا كامبوديا تبر
1: تشكيل مسوسد الناس ذكر يا ديخي ابو بات مسبلنا قول قول اندي ولا بومبات التوكس ولا مدفع تمسا نبكي تبلا تباهلنا
0: يلنا
1: السنة يكونا دحرقين كامبوديا نسخن يخن يلو
0: يلنا
1: والأفرون يرات قيس حقا أميتنا
0: هوه
1: نصبحي تخري إنا ولا قلا كامبوريا
0: كامبوريا يتبوع نيرو زياتا متصوعت بر برسيدنت إسياس كوم إبالا برسيدنت إسياس دمال لسا أب كفل تعليم مسمت أنا ذكر تخين كبليات متلنا كان زين أنا أقامشي الساعة 4 مليتار تخدين بروبا تسارع تباهلنا حموشتين حيلي أب حان تروبا تسارعنا جي برسيدنت

0: أوه.
1: نتي عنقن اي دمقان
0: هذا
1: اي
0: معان
1: سمرالان
0: فيتنام تبحث من
1: حسيسه
0: أي كلمة
1: حسيسه اي
0: تبغاش
1: دبلت نحنا قلنا عصرت شع بج بج نبلا لنا اب صحف كي ترفه جي ندقنا انتاي كنورسينا سلام تايم كامبوديا تبهيلن نيرن زبحال كي مص زي اسل زس كفتني كامبوديا حد بصاي بغرهو كفات حليو دك خال هاجر كوينايو ايكونن ارتراويان مخانو مخانا يفلطيو حجي خا ازياء كابلو منيني ولا خبايا تحسكي اذا كامبوديا تبهل تزيت قسنايا بارتراورنتنا نحبن مدارقتا البو السي تخايد الله زترخبت هاجر نع انا ندم امبر تايا كامبوديا تترسات صبوئي بحر حجي كلنا تقارصنا يا زحشو خينو اسمعني تبليو نجرت لك اصلا
0: طب انا سابع كانت يوم كما يا حسامي انا تبع حنصب سلسله نبر ناس قاعد مجرشه عن صون لا زينات وزيع كان البيت مصوره الي هذا شيء كتب بها الكلاس بحنصبين انا نيرنا مالتي ايه دم لا الله قداي فيه بالليل حنتي اسا
1: وحجي قل تدقاقم سلزلة دوبي قبر الله
0: ينقبر
1: لك
0: الله
1: كان فرق عندنا في راه تطفى
0: امين
1: قلت
0: امين
1: يا مستوكو ستفري اكو
0: بيبنن
1: فرق تمنى نزي اون حجي
0: ماشي
1: يغني اللي
0: اوكي
1: ابات سلتي زهب كنا عدل انت زبالكو خي مبل حمسة عمت ورك او ايو بيلي بيت مرت صورة نعان ودا دبس لزلنا تتحقق زنخ اللخي أبالات مساخ زنبرة شو عنده جنا نقدمكم ناس في حزب لي علال كل والنائب حجين يغني اللي كان بوديا
0: غني اللي
1: المحل الله دخين دقمة دهر
0: عين
1: حجي
0: نمحال الله نمحال الله تقابلت ناي سبعا حمش تنزين ناي سبعا شمون تنزين بك
1: كبرى تعذبتي ولا جازت إني تاتون نقبلت زينا مجمري حبري تاخذ كامبوريا تبل سب انت دا قليا نغرات ايدي تنقبر كم زيت قالح نقبر نحنا ناي سبع شمونتن دك انستيو النخور علو تاريخ النخور على هاجر سلازلو بو خولي كامبوريا باسم كامبوريا انا نفلت زبال بكامبوريا نفلت انا نحنا تا كامبوريا اما تصاصا غليصنا يالنا بريزيدنت اساس كا وريدو ايت مقنان اوكي غني لنا زمت قدام بخالي الرخبنا

مرحبا بكم حسام وحسات مطابلتنا من تلفزيون إرتريا. سلام أقدم قبل لا ساعة الله دولي هلا أخبار قبل عاد خارج أقدمكم سلف أرس أخبار. وفد إرتريا ديب 94 وعلى بيت قومة تنفيذية وزراء أفريقيا شاركا. قائد مركز تدريب خدمة وطن قل أنفار 93 دورة خدمة وطن شرحها. ديب عد حن السم ديرة لقو عن سبا لدالة مشارع عمار تحرام. إسرائيل قطاع غزة بلوديته هجوم من لوحده 3 نفر قتلوا. مدة 6 سنوات باطر العلا وراطة تجارة مدر هند وتشاينا بحديث أنبتام. فنزويلا وجمهورية دومينيكا علاقة دبلوماسية بديرة قل تعقد التفقية. تفاصيل الأخبار. وفد إرتريا ديب 94 رتوب اجتماع بيت قومات وزراء اتحاد أفريقيا شاركام. أبا مسؤول شؤون تنفيذي سفارة إرتريا ديب إثيوبيا وأسابت وفد ديب اتحاد أفريقيا وفيدريشن قنصلية أفريقيا سيد بينيام برهي لا تمرح وفد إرتريا ديب 94 رتوب على بيت قومات تنفيذية وزراء اتحاد أفريقيا شاركام. لا وعلى أكدوت خدمات ماي دايم ودمان لبو نظام نظافة فعالية

0: አጀንዳ 1063 በትብል ጽቅራት ዲቢዮም 18 ወ19 ጁላይ ዲብ አዲስ አበባ ዲብ ባህላዊ መክተብ ምግባይ እትሓድ አፍሪቅያ ገባ وفد إرتريا دي بأساسي أرئيس هدقن دا ركزا دي بالقدمي وعقل ومبادئ حكومة إرتريا لشرح كتب إرتريا رزق ما يحود دي بابا منطقة مع سيد سبت هليت أدمنوت ماي كافي من أقدة أولويات برنامج عمار وطن كمتون دا حبرا قل إدارة ماي دايمة وادح مد علي سياسة كمبا وأدوارات ريم لأمامت كسأة مال تود كمسل هليت أبرهام أباساس الذي بسنة 1991 من عصر سلسم إتايت ليحلف العلا خدمات ماي نديف وكافي دي ببنية قزانات ومديد بنية تحتية بالك بتكادم تل وقد اللي 85 إتايت باصح كمسل هلا عدد قزانات يعني من 138 دي ب 805 كمسل توقع على شرحان وفي دارتريان دا أطلا مثل مايلا قيس أهداف عمار دائمة عسرة سلاسة وأجندة كل 1603 دي بفعل قلو عن حكومة إرتريا أبستات شكا كمسل الليت دا أكدا فقريتو لا تأتنايت كم تحبرام لو على دي بدنقوبة هيرار فعالية برنامج سرسنة دي بأدمنوت ماي كافي ونديف حقوة تنسى تلقار اللي أقل لتنسى لبو مصدارات أبرهام قائد مركز تدريب خدمة وطن كورنيل دبساي قدي يوم 3 أغسطس أقل أنفار 3 و9 دورة خدمة وطن شرح بام تفاصيل اللي خبر لي من صالح دريس كمام
1: ساوا كلوت هدف عباي بهلتة منوط دراسات عصر كلا فصل تعليم أكاديمي واج وطني لقبوت مركز بنية الشباب كتولة شرحة كونير دبساي شبابنا أكاديمي ومهنت بقعته من دي طورو من أفكار شبيب اند فقرو ناي وطنية وجنسية تفكير اقل طورو ناي عقل وقروب دقب لابو من دي قبو عدو مقلبنو وسيادة اقل أدمنو كامل الساو أبرها شعب إرتريا لحرفي ومراحل سدود ولا دفعي وعول كالين دا ذكرى هدف خدمة وطن بنية وطن عمروت وادمنو سيادة سبتو كل شعب اللي مهام اللي وواجب اندفهمه بفزاعات ونية اقل خدم اتفاق دا السوادي بس انحطنا حول وقت ناي اكادامي عسكري سياسي ريادي وكيوه وراتات كم ودو حكومتها كل لتحزيهم أساس حاجات الدولية لهم كم الليت لكذا كونير دبساي لتهيبهم دروس وواجب اند تابعوا مستقبلهم اقلاد منو مكران كونير دبساي قدي الدنقوبة كم كل حلفة دورات أنفار 3 و9 دورة قدمة وطن ما فتي ورحمة حد اند طورو وفزاعات وطنية اند وقلو لتهيبهم برنامج الشغل وواجب اقلاد منو اند تفانا تمني السنة تشرح لهم أنفاس 3 و9 دورة خدمة وطن دي بهبو رأيهي بشعب وحكومة لقبلهم كله كم لفهمون دحبرو لتهيب يوم ممرح معنويتهم لوكل ومستقبلهم التجارة لسبب السبتو مدالية اندات موسى كم كرو أفهمو
0: أت مديرة لقوة عن سبا أبدأ معاونة حكومة ومجتمع دي بالا حلفة وقت مشارع للدالة مشارع ناي عمار تحرام تفاصيل الخبر لي من صالح موسى ود حبيب
2: مديرية لقو عن سباب معاونة حكومة ومجتمع دي بلا حلفة عصر سنة للدالة مشارع عمار دي بسن منابرة مجتمع دور عبق قدمكم هلا تحبرا اللي للشرحة دي بعد حنس بزياد عصر كلا مليون نقفة للدالة وروت كزان عبي كل اوت شرم وعايان ماي لكم كما مشاريع قل الدحر دي بقبت عادتو ابا مشاركة حبر لترئيتو التشقل سرقول محقز ماي سيوتا قدام ونواي نالا باكات كمرات عا واردية عمار مسنو كم تفحط مسؤول دار الدوايح عدد دبرحنس السيد زرئيت بهلبي حبرا مدير مديرية لقو عن سبا السيد ابراهام حقوس بجهتو مجتمع مالو وانحرون دات مقار حال وبحكومة لتنسأت مبادرة سبت رشدا دي بعد حنس ليتا 4 مركز توزيع لكمكم كدمات وقل قدام ونواي لقبي 3 كزانكم دالا شرحا حاكم اقليم قاش بركا سفير محمود علي حروي لمشارع حقو قنحا دور لقدم وجهات اند حمدا التلالي وقل تأكد ادارة راتعت ومتابعة قل تقبأقلو تفانا سكان بجهتهم دي بعدهم لسانحا محقز ما يسيتو قدام ونواي حل من ركبال على اقلوم صور كبوت كمسل قلا اند حبرو اتعمار حرس رايكم قدمو اكدو التمناسبت دي بلا سرقالة مشارع عمار دور اقلق قدمو جهات شهادات وبعد متنايتي تهيبا
0: فرع تسجيل شعب اقليم مقب مواطنين قدمات شافق اقل لركبو

ومن أتقابان لقلد حانو وسايق تاموم أبو وقلم صوت حسابام أتدار تغليم مقبة مسؤول فرع تسجيل شعب دمانة اجتماعية ومقابر السيد أبرام تكا قل إرينا دي بهبي حبري لفرع قل عصر سس مديريات وسكان دول خارج لاتهم مواطنين كدمت كمسر لهاي بند حبرة خدمات صافي وشافق التامت صوم وسايق سبت للتنكب ما تنفعت من قدامهم عندما تصو أقل لا حزو خدمات لقب وسايق أبو أقل لسه ألوكم سل قدر شرحام لا وحدة ناي أكبين دي يكون سلطة قانون ألبا لبيلو مسؤول تسجيل شعب السيد تسفال دتابت ميكائيل ومسؤول مكتبة سجل السيد أماني الكدانيين اللي تايب خدمات شهادة ولادة ناي هداي ناي موت وحد قو شهادة من هداي حر لشرح شهادة وبعد كمسل شمل كلام عليه يعني زياد 500 عميل قلهم كمسل لتحدر عند حبر وقل زياد سرقل ما تنفعت من نمط صوم انه مكاتب وسايق تامم كمسل نسأو قل اللي تأكدوا تحسبهم ما تنفعت بجاتهم لفرع من وكد اتوكد شغلوا دي بلا أسنة ما تسكم سل اللي عندها شرحوا مواطنين وسايقهم تامم قل لك بقى اتفاقدهم تسجيل شعب دي بسيرتريا اتسنة 1800 وسعى وكل اكمسل انبطا وسايق الافهم ات مديريت بارنتو سكان إدارة دوائح مخته قل عصر وكلا عائلات شهداء ناي عصر وسمان كنتال كل سدايت ودوم مسؤول إدارة دوائح السيد قبر برهان يحدقه ومسؤول وحدات خدمات اجتماعية السيد مرها وقرماي دي بهبه وحبره لا سدايت كفال نايلا قل سكان منابرة عائلات شهداء وروت كأب دوارو لنسو مبادرة كمتان دا حبرو دي بامتس وكدما كمسلت التلال شرحوهم أنفار لجنة السدايت عائلات شهداء أبجاتهم ورات توزيع قدم إلا أبلغ بالدراسة كم سلقة بأن حبرة قل عائلات شهداء اللي تقب سدايت مسؤولية كل مجتمع سبتها أبدك بتقبي أقل اللي تقدم إلا أفهمهم خبر ريادة أرتري بروفيشنال متبادري نادي إسبانيا موفيستار نتنائل تسفاتيا ما لسنبت عباي دي بإسبانيا تعاوتام نتنائل التلام اتوا 7.5 نقطة كلا كيلومتر لا قلببت أب يو سي اي حتى نقطة حتى درجة التابان حتى مع البدرة تشركيتو دي جيزو اندات بادراتو لا تعاوتام التلا بدرة نتنائل تليا قلت تمام اتوا 5 متر كمسال ترفيا بالرأي شفاقته متبادرة إسبانيا وأنديات بحرين فيكتوريوس كوفي دي سلاتوم باو ميكيل وأليكس أرامبورو دا بدرا دي بساعة 4.3 كيلومتر لتقنبه وبدراهو بسلس ساعة 5.8 دقيقة 4.9 ثانية دا أتمما متوى 10.5 يو سي اي نقاط قل عدو ونوسو سجلام ناتنائل تسفاتيا دي بالحلفة ورحمايو دي فرنسا تلقبت زور جورس دانكوركي ات رابعيت مرحلة عود كمسال على نتذكر اللما لا سجلت ناي مرحلة عودتيني يوم عامت كال ايت ناي مرحلة عودتيتا حيسام وحيسات متقبلتنا لسخلا نتابعو اذا صلحنا اخبار كبت عدو دي باخبار خارج قل نتعدي دي بقطع غزة فعالية اتفاقية تبطر وزبط قلت السرقل مبادرة لتنسى دي بهلا اتوغط اسرائيل دي بحلفة سنبت بلو دي تهجم من لوحده 3 نفر قتلهم اسرائيل لهجوم بهليكوبترات ودرونات كمسل وديتو سبمز قطع غزة دي بشرحو كلهم لا اري سبدحان كمتم حبرون بل اللي بهجوم عصروتات كمسل جارحو تقارير عافية قطع غزة شرحوهم حماس لبطم حركة فلسطين دقش قطاع غزة بسلام قلسكب ببالا قدر نقاطكم سلا اتفقوا رئيس دونالد ترامب دي بال حلفة معينات حبوركم سلا على نتذكر لاتفاق اسرائيل جيشة من قطاع غزة قلت افكر حماس يعني سلحة قلت تكره امن قطاع غزة هيني دي بحان الدنيا قوات وقوات امن وبوليس فلسطين قلس نحلة لبلتم مناطا حماس السلاح عنده يتكرر إسرائيل دي قطاع غزة كاسأت له الجيشة كمسل يتأفقروا تحبر سبت الليت لا اتفاقية اتفعل قلتوا على هلا بكت حوان كمسلتو لتحبر
مدة 6 سنة باطر العلا بأرض.

لقبئ وراتا تجارة جمهورية تشاينا وهند بحديث أنباتام لا وراتا تجارة بسبب قشلة كورونا فيروس فنغ كل الدولة بالجراء أكي مغرى حدود من سنة كل ألف وعسرة باتر كمسر على تقارير لا فهمهم تشاينا وهند فنغ

فنزويلا وجمهورية دومينيكان قدم كل سنة علاقة دبلوماسية كمبديرو قل بلسة التفاقية لا اتفاقية فنغ سب وزراء خارجية كل الدولة قب حقول على هدك كم سلت بطسحة نتشرع بأساس اللي علاقة كمبديرة قل تعقبل اجتماع ونايدو قومات جلسات كم سل أنبتيا أتأمريا فنزويلا سنة 2014 قل جمهورية دومينيكان قدي عدا اديها آتيت انداتبه حقو شكيتا علاقة كمسل بطاقة تقارير لا أفهمهم. كاقدم حسام وحسات متقبلتنا قل لا ساعة لا دليل على أخبار كبت عدو خارج دي بالله تمهم لنا أرس أخبار اندغراكو قل السارح منكم. وفي درت ريادي ب 94 وعلى بيت قومات تنفيذية وزراء أفريقيا شاركا. قائد مركز تدريب خدمة وطن قل أنفر 93 دورة خدمة وطن شرح بام. ديب عد حنس مديرية اللقو عن سبا لدالة مشارع عمار دحرام. إسرائيل قطاع غزة بلودي تهجم من لوحده 3 نفر قتلوا. مدة 3 سنوات باطر العلا ورات تجارة مدر هند وتشاينا أب حديث أنبتام. فنزويلا وجمهورية دومينيكان علاقة دبلوماسية كمسل بديرة قل تعقبل التفقية. نسيت باكيتات

إذا كان شغلك مع الأجنيد حقبك جناكت وقت تتأبي جنا من حليب أمو قل ركبه وجب منافعت اتوقت ركبه ومن كل هي أمات إبراحت شغلا شقيه

0: اللي ابتدأت حكومة مؤسسات عافية مدنية محابر بأفراد وجامع لشاركوا ديبو لإيلة كارم جهود وديات أما ديب كل أكانا شغلا مع على جنيتان بأداليوت كما حزيق اللاطبيا نعود تغلا باللي هي مستقبل أقمام ندمن
1: تم بال سلس مرزع مرحتن لهيك أنا نسرعت بلتسقنا نبحرن أفدق بحرن أملكيتهم وقحيت أبحز أقرب ومزر لو حدستي زس دمو محاسبات متحزي باللومن
2: ودى بحر دارتشا كمهيد بحرون بابويك أدو دارتشاون مامتات يميلا مراج إميك أربو مهوران عدو
1: أفدق بحرن مركب إتيوبيا أنا بحري كابت تبقو عسلمتاي بحرنا بإتيوبيا زي متسل
3: وهو ياو ground breaking ሲለቀቅ ይገባል በቃ ተገናኘ ማለት ነው ቀይ ባህርን አሳፋ ነው ማለት ነው በሌላ አባባል ማለት ነው
1: እትወደ ምስተሐጸ ማይፍኖ በቃ ተራኺቡ ማለት ነው ንቀይህ ባህሪ አስፊህናዮ ማለት ነው
4: ከዚህ ጀምረን እስከ አሰብ ድረስ ያለው አካባቢ ብንቆፈር
1: ከዚህ ጀምር

0: save.
1: What a save.
0: Looking to score City's first penalty of the shootout. Here goes Nico. And he's been saved as well. You see, he's done ya.
2: Very good.
0: He's done ya.
2: Very comfy as well, isn't it? Very relaxed.
0: Can Echeverri at least put City in the score sheet? Oh, well, it's the Panenka, the little clip penalty. And Inter have won. Three penalties to one.
3: ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ስጳኞቲ ክለብ ኣትለቲኮ ማድሪድ እያ ፀወታ ሰሪዓ። እዚ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሽወደን ዝተኻየደ ግጥም ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ፀወታ ፈለም ኣትለቲኮ ማድሪድ ኣብ ሓምሸቲ ዶ ካብ ኣድናኡ ኦርቲዝ ብዝረኸታ ሸቶ ሓደ ባዶ መሪሓ ንዕረፍቲ ወፅያ። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፅለ ፀወታ ዝሓሸ ምንቅስኻ ዝነበራ ዩናይትድ ኣብ መበል 53 ዶ ብፍፁም ቅላዕ ካብ ሞቤሙ ሸቶ ብምርካብ ናብ ፀወታ ክትምለስን ክላ ኣብ መበል 74 ዶ እውን ካብዚ ካሜሮናዊ ካልእቲ ሸቶ ስለ ዝደገመት ዩናይትድ ነቲ ፀወታ 2-1 ተዓዊታትሎ።
4: استعادها مانشستر يونايتد. فيليتشر أعاد الكرة للخلف ومانشستر يونايتد يتقدم. عمل رائع على الجهة اليمنى والإنهاء كان يحتاج فقط للتحويل داخل الشباك في المرمى.
3: كلوبات تشيلسي توتنهامون ونعب كتما سيدني أوستراليا أنه محزن تصوتا كايدن أمناي كنم عرفتي تصوتا توتنهام أما بالعصر شوعة تدوك أب حدش تصوتا ساندرو تونالي بزرغتا شوتو مرحنة كتحزن كلا تشيلسي أيتس أنحتنا مبل إسران حدن دو كاب استيفاو بزرغتا شوتو تمعرارا دحري عرفتا بزغت سلا تصوتا توتنهام نتي دحري عرفتي كأيراز أوتوتو كيفن دانسو سلست دغ دحري متصواتو تراي بغيح كارد كاب ميدا بمخسارة ንዝተረፈ ግዜ ኣብ ጎደሎ ተፃወቲ ንኽዛዙ ማያ ተፈሪዳ እንተኾነ ግን እዛ ክለብ ኣብ መበል 92 ካብ ሪቻርድሰን ብዝረኸታ ሸቶ ነዚ ናይ ደርቢ ፆታ 2-1 ብምዕዋት ንዋንጫ ሲድኒ ሱፐር ካፕ ኣልዒላታ።
5: Richarlison with the last kick of the game. And the 10 men of Spurs are going to record a victory to sign off in the Sydney Super Cup.
3: እንግሊዛዊት ክለብ በርሚንግሃም ንዓባይ ስጳኛዊት ክለብ ባርሴሎና ብምዕዳማ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ሰሪዖም ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ፀወታ በርሚንግሃም ኣብ መበሳሰን ሓደ ንቕ ካብ ፕሬስክ ብዝረኸበታ ሸቶ መሪሕነት ክትሕዝ ከላ ባርሳ ዕረፍቲ ቅድሚ ካሎ መበል 42 ንቕ ካብ ሓምዛ ዓብዱልከሪም ብዝረኸበታ ሸቶ ተመዓራርያ ንዕረፍቲ ወፅያ። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ባርሳ ካብ ፍርያት ኣካዳሚያ ዝኾነ ሓምዛ ኣብ መበል 6 ደቕ ካልእ ሸቶ ብምርካብ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ መሪሕነት እኳ ተሓዘት። በርሚንግሃም ኣብ መበል 68 ደቂ ካብ ሶሊስ ማዕረ ዝገበረታ ሸቶ ብምርካብ ግን እቲ ፆታ 2-2 ተዛዚሙ። ዑቲ ክለብ ንምፍላይ ኣብ ዝተዋህበ ፍፁም ቅላዕ ግን በርሚንግሃም 3-2 ብምዕዋት ርእሳ ኣልዒላ ወፅያ።

وأقلقلوطات مرقاقصي علت لدت ناي مرعى ورقة مسكر ناي موت ورقة مسكر ناي فتح ورقة مسكر كاب مرعى نتسع مخان ورقة مسكر كالن كم زت قالل معلتاو دما لعل حمشي ميتي عماويل كم زنقلو بمحبار بملاس نموقاد تقلقلتي كابتي زمتو بيت صحفت ملؤنة تنصفت سنداتهم أرقاقصهم كقربو تمحصينهم تقلقلتي بوغنوم تي تشنفر كابوان أبوان أبصرحوم محياشي.

مختن عصر تو كل تصدر سوات عشان شو متن كون تال أغلي دقف جرام أما حدار سيم محدار كبابي أتو قبر برهان يحدقون حلا في أهادو محبرة وأقول قلوت أتو مرهو قرمين أبزه أبو حبرتا إتي دقف أكال نايتي محبر قطباوي من نبابرو صدر سوات نمي محياش باب كبابي زو سر تو قصوتات كم زغونة بمتقاس أمتس أون كم زغطسل قليتو أبلات الكوميتا حقز صدر سوات بوغنوم مسرح دلا أغديمو بستقبر مصنعت كم التخايدة بمتقاس نسدرا سوات زقبر زخون عينة دقف حلافنتنا كل حورة سبسلة زخونة بزحايلة كم زي سرحلو أرد يوم زينا سبورت إيرتراوي بروفيشنال تغدا دما إسبانيا يتكلب موفي ستار ناتنا التسفاز انتمال سنبتا بإسبانيا تعاويتو ناتنا يلابزي ميتن سبعا كل تنتو كل تكليمتر شفنن بناي يو سي اي دما حدنو تحدى درجة أبزلون حدا معالتي وددر شركيتو دي جيزو كلاسيك تودا ديرينا زعوت بغيوم أبزي وددر ناتنا يلي تصوتان كزازة ميتن حمسان مترو مسترفو بزفتس أمو مدكعاتين إسبانيا وانتغدا دنتي كلبات بحرين فيكتوريسن كوفي ديسن زغونو بول ميكيلن أليكس أرنا برون أغتلو أبساعة 43 كيلومتر نارغت أن وددرو بثلاث ساعتات 58 دقائق 49 كايتات بمزام 225 نيو سي اي نتوي نوعو نهاغورون اوصيرون ناتنا التصفات ان اب زحل فورح قنبوت اب فرنسا اب ستانكت زور جورج دي دينكوركي اب رابع مدرخ تعاوتو منبارو زوزكريوم زيت مال زمز قبو ناي مدرخ عاوتو مال لوم عمت كالاي ناي مدرخ عاوتو خينو تسنيدو لهم

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. وفد إريتري يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيمينارا لمنتسبي الدفعة 39. افتتاح مشاريع تنموية متكاملة في مديرية لوكوعان 7. تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط. الخارجية الأمريكية تطلق تحذيرا واسعا لمواطنيها في الشرق الأوسط. مصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. السلام عليكم ورحمة الله. شارك وفد إريتري برئاسة القائم بأعمال سفارة

إريتريا لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا سيد بنيان برهي، شارك في أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 28 و29 من يوليو المنصرم بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وعقدت الدورة تحت شعار ضمان إمدادات مستدامة للمياه وخدمات صرف صحي آمنة لتحقيق أجندة إفريقيا 2063 بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة. وخلال مداخلته استعرض الوفد الإريتري سياسات ومواقف الحكومة الإريترية في مجال إدارة الموارد المائية، مؤكدا أن تأمين المياه يمثل إحدى الأولويات الوطنية نظرا لوقوع إريتريا ضمن منطقة الساحل وشبه الساحل التي تعاني محدودية الموارد المائية، مشددا على التزام الحكومة الواضح بتحقيق الإدارة المستدامة للمياه وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية المائية. وأوضح الوفد أن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب مضمونة ارتفعت من أقل من 13% عام 1991 إلى نحو 85% في الوقت الحالي بفضل الاستثمارات الكبيرة التي في إنشاء السدود وتوسيع البنية التحتية للمياه. كما ارتفع عدد السدود في البلاد من 138 سداً إلى 850 سداً. وأكد الوفد أن الحكومة الإريترية تواصل تنفيذ برامجها الوطنية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مشيرا إلى أن النتائج المحققة حتى الآن تعد مشجعة وتعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في هذا المجال. عقد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي اليوم 3 أغسطس سيمينارا لمنتسبي الدفعة 39 من الخدمة الوطنية. وأوضح أن مركز ساوا هو مركز لتأهيل الشباب وله هدفان رئيسيان هما إتمام المرحلة الثانوية وأداء الواجب الوطني. وأضاف أنه من المتوقع منهم المساهمة في حماية السيادة الوطنية وتنمية البلاد من خلال التسلح بالعلم ونبذ المفاهيم الضيقة والانسجام في بوتقة واحدة. وأشار إلى المراحل الصعبة التي مر بها الشعب الإريتري والتضحيات الجسام التي قدمها، وذكر جميع الشباب بضرورة فهم رسالة الخدمة الوطنية المتمثلة في بناء الوطن وتنميته وحماية سيادته، مؤكدا أنهم خلال فترة وجودهم لمدة عام في معسكر ساوا سيتلقون تعليما أكاديميا بالإضافة إلى تدريبات عسكرية وسياسية ورياضية وفرصا لتنمية معارفهم. واختتم العقيد دبساي قدي كلمته بحث أفراد الدفعة 39 على أداء واجباتهم على أكمل وجه، وذلك بتعزيز المحبة والتفاهم المتبادلين ورفع مستوى وعيهم الوطني. من جانبه أكد أفراد الدفعة 39 من الخدمة الوطنية إدراكهم التام للمسؤولية التي يحملها لهم الشعب والحكومة، وإنهم قد أكملوا كافة استعداداتهم لأداء الواجب الوطني. وفيد بأن المشاريع التنموية التي نفذتها الحكومة والمجتمع في مديرية لوغو عنسبا خلال العقد الماضي تسهم إساما كبيرا في تحسين معيشة السكان. كذلك خلال حفل أقيم في عبد حنس في 2 أغسطس الجاري لافتتاح مشاريع بقيمة تزيد عن 12 مليون نقفة تشمل سدا كبيرا وقناتين للري ومصدرا لمياه شرب نظيفة. وقال مدير ضاحية دبر عبد حنس السيد زريد بهلبي أن مشكلة مياه الشرب لسكان المنطقة ومواشيهم قد حلت وتم تهيئة الظروف لتطوير مشاريع الري. وقال مدير مديرية لوغو عنسبا السيد أبراهام حقوس إنهم تمكنوا من نصب 4 محطات توزيع و3 خزانات مياه للاستخدام البشري والحيواني والزراعي في قرية عبد حنس وحدها بفضل التنسيق الجيد بين الحكومة والمجتمع. وقال حاكم إقليم القاشبرك السفير محمود علي حروي إنه ينبغي إدارة الموارد ومراقبتها بشكل سليم لضمان استمراريتها. وأكد سكان إن الحكومة قد حلت مشكلة مياه الشرب في قريتهم وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ مشاريع التنمية الزراعية القائمة على الري. بهذه المناسبة تم توزيع شهادات تقدير وشكر

لكل من ساهم في نجاح مشاريع التنمية. حث فرع السجل المدني بالإقليم الأوسط المواطنين على إحضار جميع المستندات المطلوبة لضمان سلاسة الإجراءات وتجنب عناء التنقل. وصرح مدير قسم السجل المدني والضمان الاجتماعي والمخابر في إدارة الإقليم الأوسط السيد إبراهام تكا لوكالة الأنباء الإريترية بأن القسم يقدم خدماته ل16 مديرية وللمقيمين الأجانب. وأكد السيد تسفالدة هبتة ميكائيل مدير وحدة السجل المدني والسيد مانيل كيداني مدير وحدة التسجيل أن الوحدة جهة راعية وليست جهة تشريعية، وإنهم يقدمون خدمات استخراج شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، كما يستقبلون أكثر من 500 مراجع يوميا، وحثهم على التحقق من اكتمال ودقة وثائقهم لدى المكتب. جانبهم قال المراجعون إن الفرع يجري تحسينات دورية على عملياته وحث المواطنين على استكمال وثائقهم. ووفقا للوثائق بدأ العمل بنظام السجل المدني في إريتريا عام 1892. تبرع سكان ضاحية مختي ب 28 كنتالا من الحبوب ل 12 أسرة من أسر الشهداء في مديرية بارنتو. وقال مدير الضاحية السيد جبر برهاني حدقه ورئيس وحدة الخدمات الاجتماعية سيد مرهاوي قرما إن هذا الدعم جزء من المبادرات المتخذة في كل منطقة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأسر الشهداء. وأفاد أعضاء لجنة مساعدة أسر الشهداء بأن عملية التوزيع تمت بعد دراسة أولية، وإن تقديم الدعم لأسر الشهداء مسؤولية الجميع. واصل الدراج الإريتري العالمي ناتنائيل تسفازيهن تألقه في الموسم الحالي بعدما توج بطلا لسباق ديجاتسكو الإسباني، وشهد السباق الذي امتد لمسافة 172.2 كيلومتر انطلاقته من مدينة بلباو مرورا بعدة مسارات جبلية صعبة قبل أن يحسم بصعود حاد نحو خط النهاية في مدينة خيتسو. وتمكن ناتنائيل الذي يدافع عن ألوان فريق موفي ستار الإسباني من إدارة سباقه بالذكاء قبل أن يطلق هجوما حاسما في الأمتار الأخيرة من الصعود النهائي متجاوزا جميع منافسيه ليعبر خط النهاية في المركز الأول. ويعد هذا الفوز من أبرز إنجازات ناتنائيل خلال موسم 2026 الذي شهد سلسلة من النتائج المتميزة والأداء اللافت في مختلف السباقات الأوروبية، كما يمثل دفعة قوية لفريق موفي ستار الذي وجد في الدراج الإريتري أحد أبرز عناصرها القادرين على قيادة الفريق نحو منصات التتويج. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي إلى ميناء جيهان. يأتي ذلك في وقت كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال عقب مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أنقرة إن بلاده تسعى إلى توقيع اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة مع العراق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الزيدي عرض تزويد تركيا بمليون برميل من النفط يوميا. واتفقت تركيا والعراق على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، مع إعلان الجانبين للعمل على مضاعفة التدفقات النفطية والمضي في تنفيذ مشروع طريق التنمية، إلى جانب سعيهما لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط. أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً للمواطنين الأمريكيين طالبتهم فيه بتوخي المزيد من الحذر بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وسلوك إيران الذي لا يمكن التنبؤ به. وقالت الوزارة إن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقداً، محذرة من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بصورة مؤقتة وحدوث اضطرابات في حركة السفر، وداعية المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد للمغادرة في حال تصاعد الأوضاع. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية بينها بعثات تقع خارج الشرق الأوسط تعرضت للاستهداف محذرة.

حذيرة من احتمال استهداف إيران والجماعات المتحالفة معها لمصالح أمريكية أخرى في الخارج، بما يشمل الشركات والمؤسسات الأمريكية. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة جراء أمطار غزيرة هطلتها في ولاية كيرالا الهندية، وفق ما أكد رئيس وزراء الولاية في دي ساتسان. وأوضح ساتسان أن الأمطار تسببت في أضرار واسعة بالممتلكات وانهيارات أرضية وتجمعات مائية في عدة مناطق، مشيرا إلى فقدان عدد من الأشخاص جراء سوء الأحوال الجوية. وأضاف أن السلطات نقلت 5792 شخصا إلى 209 مخيم.

كانت تقل 11 سائحا أجنبيا واثنين من الطيارين. وأفادت السلطات المحلية أن الطائرة تحطمت في منطقة بويبلو فييخو على بعد حوالي 6 كيلومترات من مدينة ناسكا وحوالي 12 كيلومترا من موقع خطوط ناسكا. وأوضحت السلطات المحلية أن الطائرة الصغيرة تابعة لشركة الطيران البيروفية المحلية إيروديانا وكانت قد أقلعت من مطار بيسكو. ختاما سادتي لنشرة أخبار المساء، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتري يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيميناراً لمنتسبي الدفعة 39. افتتاح مشاريع تنموية متكاملة في مديرية لوغو عن سبا. تركيا والعراق يوقعان اتفاقاً لاستخدام خط أنابيب النفط. الخارجية الأمريكية تطلق تحذيراً واسعاً لمواطنيها في الشرق الأوسط. ومصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكراً لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والجهود الفردية، يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الاطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.
2: ፀሓይ ጭራታታ ናብ መሬት ክትልእኽ ምጀመረት ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈዛ ኸተማን ካብዛ ኸተማ ወፃእን ዝመፁ ነጋዶን ዓዳጎን ናብ ዕዳጋዛ ኸተማ ይውሕዙ። እቶም ዝተፈላለየ ንብረት ሒዞም ብ4 መኣዝን ዝመፁ ሸቃጦን ዘድልዮም ንብረት ክገዝኡ ዝደልዩ ዓዳጎን ኣብዚ ዕዳጋ ይረኸቡ። ነጋዶ ንብረቶም ሸይጦም ዓዳጎ ኸዓ ዘድልዮም ንብረት ገዚኦም ነናብቲ ዝመፁ ለኣንፈት ክኸዱ ይረኣዩ። እዚ ዕዳጋ ብዕዳጋ ማይ ድማ ይፍለጥ። ሓደ ካብቶም ሰፋሕቲ ዕዳጋታት ሃገርና ምዃኑ ድማ ይእመነሉ።

تقال دزا قدس الله تعابي ناتي المزلوغ اللي جيزي دي عديك من لس دابلي ايو زنبر نيرو تقال اي ولدو مستولده اتي بالي نايت عدد راحيو استو ايلو افتي اكونو من نايت عدوان اتيو قل حتى نقل تقب نيرا اتناتو السور تبو جيرو فولتوني اي فولتوني نسي انز خلو قاس قاس جيراتو ايقاب كلها اتقال اي ولدو نحن حسكي تسالسي ولدو خسير كايا نزيو نزغن قبر قل نتقال اي ولاي ولدو تدليتو تحساباتو مصنع عدل نيرو سنستعمت وسيد لنا نحن اتوا سمهار محاري سوزي اسمرم تسفاي عدلت تخسته بزوح مصنعته متحقا جيزن قل نزغن لهم قبرو بيت صحفت عادي عادي عادي عادي عقي قوننا كويننا مالت هفتم اسمع اسماعيل تولد بتزنبرو اللي جيزي كفت مجم مردات حيزومون ساتم كامن اسيات سلدغونو التحساس بقوم ماتشك قبر كالراغب سلدغال بزيحم نزي ادت خنقبر متحقا قاس جيرومنا

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة يعقد ندوة للإريتريين في مهرجان الولايات المتحدة. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيمينارا لمنتسبي الدفاع 39. أمطار ناجمة عن الأمطار في الإقليم الجنوبي. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين. واشنطن توقع اتفاقية لزيادة مكونات تنظيم الصواريخ باتريوت الاعترافية. إلى التفاصيل. عقد مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صايغ ندوة للمشاركين في الدور 52 لمهرجان الإريتريين المقيم

في الولايات المتحدة الأمريكية. ركزت الندوة على الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، حيث أوضح أن الشعب الإريتري بفضل وحدته الوطنية والقيم التي ترسخت خلال سنوات الكفاح الطويلة تمكن من تجاوز مراحل متعددة من التحديات والصمود، مما مكن إريتريا من أن تصبح قوة سلام قادرة على الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وأضاف أن التحديات التي تواجه البلاد في ظل التحولات الدولية وعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي ليست بالسهلة، إلا أن الإنجازات التي تحققت والفرص المتاحة تهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية بدعم من المشاركة الفاعلة للإريتريين في الداخل والخارج. وانعقد المهرجان السنوي 52 للإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة تحت شعار صمودنا ضماننا بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين وأصدقاء إريتريا، وذلك خلال الفترة من 31 إلى 3 من أغسطس في مدينة دالاس بولاية تكساس. وشهد مهرجان هذا العام تنظيم برامج متنوعة شملت عروضا للفنون ومعارض للتاريخ والهوية الوطنية وركنا للكتب وفعاليات الأطفال وأجنحة الجاليات وركن مدرسة الثورة، إلى جانب عروض ثقافية وندوات ومحاضرات مهنية ومعارض للابتكارات والخدمات، فضلا عن أنشطة رياضية متنوعة. كما نظم بمبادرة من رابطة المهنيين الإريتريين ملتقى مهني ناقش دور الكفاءات الوطنية في بناء البلاد وأبرز استعداد المهنيين لتسخير خبراتهم. وفي ختام المهرجان جرى تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة، كما منحت شهادات تقدير للهيئات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح فعاليات المهرجان. وأعلن في ختام المناسبة أن الدورة المقبلة مهرجان 2027 سيقام في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. عقد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي في 3 أغسطس سيمينارا لمنتسبي الدفعة 39 للخدمة الوطنية. وأوضح العقيد دبساي أن مركز ساوى هو مركز لتأهيل الشباب وله هدفان رئيسيان هما إتمام المرحلة الثانوية وأداء الواجب الوطني، مضيفا أنه من المتوقع المساهمة في حماية السيادة الوطنية وتنمية البلاد من خلال التسلح بالعلم ونبذ المفاهيم الضيقة والانسجام في بوتقة واحدة. وأشار إلى المراحل الصعبة التي مر بها الشعب الإريتري والتضحيات الجسامة التي قدمها، وذكر جميع الشباب بضرورة فهم رسالة الخدمة الوطنية المتمثلة في بناء الوطن وتنميته وحماية سيادته، مؤكدا خلال فترة وجودهم لمدة عام في معسكر سيتلقون تعليما أكاديميا إضافة إلى تدريبات عسكرية وسياسية ورياضية فرصا لتنمية معارفهم. واختتم العقيد دبساي قدي كلمته بحث أفراد الدفعة 39 على أداء واجباتهم على أكمل وجه، وذلك بتعزيز المحبة والتفاهم المتبادلين ورفع مستوى وعيهم الوطني. من جانبه أكد أفراد الدفعة 39 للخدمة الوطنية إدراكهم التام للمسؤولية التي يحملها لهم الشعب والحكومة، وأنهم قد أكملوا كافة استعداداتهم لأداء الواجب الوطني. أفيد بأن المشاريع التنموية التي نفذتها الحكومة والمجتمع في مديرية لوغو عنسبة خلال العقد الماضي تسهم في تحسين معيشة السكان. جاء ذلك خلال حفل أقيم في عد حنس في 2 أغسطس الجاري لافتتاح مشاريع بقيمة تزيد عن 12 مليون نقفة تشمل سدا وقناتين للري ومصدرا لمياه الشرب النظيفة. وقال مدير ضحية دبر عد حنس السيد زريد بهلبي أن مشكلة مياه الشرب لسكان المنطقة ومواشيهم قد حلت وتم تهيئة الظروف لتطوير مشاريع المياه. وقال مدير مديرية لوغو عنسبة السيد أبراهام حقوس أنهم تمكنوا من نصب 4 محطات توزيع و3 خزانات مياه للاستخدام البشري والحيواني والزراعي في قرى عد حنس وحدها بفضل التنسيق الجيد بين الحكومة والمجتمع. وقال حاكم إقليم القاش مركز السفير محمود علي حوري أنه ينبغي إدارة الموارد ومراقبتها بشكل سليم لضمان ديمومتها.
وأكد السكان أن الحكومة قد حلت مشكلة مياه الشرب في قريتهم وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ مشاريع التنمية الزراعية القائمة على الري. وبهذه المناسبة تم توزيع شهادات تقدير والشكر على كل من ساهموا في إنجاح مشاريع التنمية. تبرع سكان ضاحية مخت ب 28 كنتال من الحبوب ل 12 أسرة من أسر الشهداء في مديرية بروة عفوا في مديرية برنتو. وقال مدير الضاحية السيد قبر برهان إحدى رئيس وحدة الخدمات الاجتماعية السيد مرهاوي قرمة أن هذا الدعم جزء من المبادرات المتخذة في كل منطقة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأسر الشهداء. وأفاد أعضاء لجنة مساعدة أسر الشهداء بأن عملية التوزيع تمت بعد دراسة أولية وأن تقديم الدعم لأسر الشهداء مسؤولية الجميع. تعرضت مديريات عد قيح أمن حيلي أمن دفر ودبروة لأمطار قذيرة مصحوبة بالسيول والبرد والرياح ما أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. وفقا للمعلومات الواردة فقد شهدت منطقة مايتش ألوت التابعة لإدارة ضاحية كودر فلاسي في مديرية مندفرة في 2 أغسطس أمطار قذيرة تسببت في إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة وعدد من الأشجار المعمرة. وأفادت التقارير بأن الحادث أدى إلى تلف مخطوطات دينية قديمة محفوظة على الرق إلى جانب عدد من المقتنيات الكنيسة، كما تعرض سور الكنيسة للانهيار بحسب ممثل المنطقة. وفي مديرية أمن حيلي تسببت أمطار مصحوبة بعواصف بردية هطلت يوم 29 من يوليو على منطقة عد قوسي في انهيار جدران واقتلاع أسقف عدد من المنازل والمسجد، كما أصيب طفلان بجروح إضافة إلى تسجيل أضرار في الأراضي الزراعية. وفي مديرية دبروة تعرضت قرى أمادر وهرقود وعد قرد يوم 27 من يوليو لأمطار قذيرة مصحوبة بالبرد أسفرت عن أضرار جزئية في المحاصيل الزراعية. وفي مديرية عد قيح شهدت منطقة ماين نيوغ يوم 9 من يوليو أمطار مصحوبة برياح وبرد أدت إلى وفاة طفلتين تبلغان من العمر 9 و12 عاما بعدما جرفتهما السيول أثناء رعي الماشية، كما نفقت 55 رأسا من الماشية ودمرت السيول نحو 360 هكتار من الأراضي الزراعية إضافة إلى تضرر 3 منازل سكنية وفقا للمعلومات الواردة. سيدتي سادتي لا فاصل ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ثمة محادثات جارية مع إيران محذرا من أنها تمثل فرصة أخيرة لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المتواصلة منذ 5 أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء مفاوضات أو وجود خطط لذلك. وتشير هذه التصريحات المتضاربة إلى ضآلة فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في المستقبل القريب. وقال ترامب للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض ردا على سؤال عن وضع المفاوضات أنها جارية حاليا، موضحا أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر من بين جهات أخرى. ونفى إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب قائلا أنه ليست هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ولم يتحدد موعد لأي اجتماعات. أضاف أن إيران ليست لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة. استأنفت الهند والصين رسميا التجارة عبر الحدود من خلال ممر ناثولا في ولاية سيكيم بعد توقف دام 6 سنوات، ما يمثل خطوة جديدة في الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي. واستأنفت التجارة عبر ممر ناثولا الذي كان جزءا من طريق قديم بعد أن اتفق البلدان على إجراءات للرقابة والتشغيل، وسيفتح معبر ناثو الحدود التجاري من مايو إلى نوفمبر من كل عام. وأعلنت حكومة ولاية سيكيم عن تحديث نقاط التفتيش المشتركة في المنطقة الحدودية وتعزيز الإجراءات الأمنية.
وقعت الولاة

المتحدة اتفاقية مع شركتي لوكهيد مارتن ونورثروب وجرومان لزيادة الطاقة الإنتاجية لمكونات أنظمة باتريوت وسادة الاعتراضية بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار مع تزايد الضغط على مخزونات الأسلحة الأمريكية نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. تأتي هذه الاتفاقية التي أعلنتها وزارة الحرب البنتاغون وشركة نورثروب عقب أسبوع من الإعلان عن عقد مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة تصل إلى 58 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن الاتفاقية الإطارية ستتيح زيادة إنتاج صواريخ باتريوت ب3 أضعاف وأنظمة سات ب4 أضعاف، مضيفة أنها ستوفر مصدرا ثانيا لمحركات صواريخ باتريوت الصلبة. قالت إحدى منظمات الإنقاذ ومسؤول الشرطة المحلي في باكستان أن ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا فيما يشتبه بأنه تفجير انتحاري وقع أمام مركز للشرطة في شمال غربي البلاد. وقع الانفجار في كابال بمنطقة سوات الواقع بإقليم خيبر بختوان، وكان هناك تجمع لمؤيدين للشرطة من السكان في كابل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم يستهدف هذا التجمع. سادة وسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ندعو للمشاركين في مهرجان اللاتفين في الولايات المتحدة. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيمينار لمنتسبي الدفعة 39. حضرة ناجمة عن الأمطار في الإقليم الجنوبي. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين. واشنطن توقع اتفاقية لزيادة مكونات أنظمة الصواريخ باتريوت الاعتراضية. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.

معلتاوت حتم غازيتا وشت هاجر ناي قنقو عربيا وانا السنري محمد نور يحيى مكتل السنري هوا سليمان عبد القادر زينا وطائي عربي محمد جيتا لي اوت نورا عثمان محمد فاطمة حمد ادريس ريبورتاج ممرقتا كوليج حكمنان سنفلتات تعنان اوروتا قريب لو كوليج حكمنان سنفلتات تعنان اوروتا بالسفر لي عودتات تعنا زمهرم سوسان شمونتن مالت حمسان شاعتن اتبشو ديشتميتا ويدقان سيزر كبوم نحمشي قزيو بالقدم اسران حمشتن حملية كلتا شحن اسران شدوشن ميتن عسر تربعتن تمهرو امرقو ريبورتاج وقعوي مززم فيستيفال ايرترا كلتا شحن اسران شدوشن قريب لو اب عمدي محبره وعبيت حلقتات قتلوا امغدال زغلغلو ميلاتات تداسيسوم يركبو ريبورتاج مريت زوبا عن سبا اب فيستيفال كلتشن 26 قريب لو اب عمدي علوم وتكنولوجيا استفلالي حدش مزوتات رغبتاتن سفيرو ميتنحنا سلام مغلطي مريت فيستيفال كلتشن 26 قشت زوبا عن سبا قريب لو اب عمدي محبره عبيت اقدسنت بلوص محبره وزمدنات تدهسيسو يركب كلت مبهال ام مسرح مفطر بلوص محبره وزمدنات اقدسنتو لعليو بقع كلت مبهال متراي اب حدا اوان زخست كلت زيكونه بقصال تعرن سرحن زمعبليو اب مفطر سطوم محبره وزمدنات كلت مبهال متراي نتي مسرح ام سلاطن سطوم ام مغبارن عزوزا قدسنت هالو مسرح مبهال كمهابن مقبالن مسمعن مزرابن زامسلو نغراتي كاتت اوتاوي كونتا امرو بمهنات بتصبق من قدي حسابات كام كفالن ناي كالوت حسابات مسمعن عبي محبراو نقاحات يدليو حبرة تسب اب حدا اكبابي انا تقمتو تمساسال بهلي كبري لمدتات اتحساسبا قطعتات ياتا بممعوال حابيروم دلو المحبراوي سرعات كفترو تثبيت ناي زقبر اللم زيقاتا دمر وطيئتيوم نازن مقبار حبرة تسب اب منقو خلوم ابالاتو زلو مردراء مكببار متحللاي نمعباي بمنقدي محبراوين تكالاتو كتسعد تسبيتي كبار تطايسو سلام قلتي مرئيت فيستيفال كلتاشحن إسران شدوشتن كوشات زوبا مأكل قريب الله توريزيماوي تقاتات مدرن بحرن خاقب بزبل فيستيفال إيرترا مرغبي كرعات هزبي مز هزبي بهل مز بهلي لمدي مز لمدي كمون بهزبن منقستن زكايدو زلو استفلالي لمعتاون مهزوعون سرحات زنت أبارق اليوم بقى ما ايتاش حزو تصر كابوش دن وطع انزمات هزبنا دما مستقون حواتن بمخان سمون ملو ينقدو ابزح الفي 35 عامتكا كم عبي مستقاقر ورشانا يبهلن تاريخن كوينو سلزقلقلة اب تاريخ مخطن صنعتن هاقر لعل اجام سني ديو تتغيسو اب عمدي لبونان فلسفنان مبلتاش عكفال تفت سراح اتن عوتاتن تفاتن تكالات نتمس عماويلن زلوان زملنا كتصاليين زقم قمو نتي زمدنا قليل وي مچو نخغبرو زكالني يصرا اتي زمدنا نخلتي وغن حغازي وي اربحي نخخون كل عينت تعرتاتين زغبرا اتن صفوفات تكلات عقبت عماويلن نمفلات كللا مالت سيرفيس غمغم مالت ريتينجز دغما مرمرا ريفيوز قتتاوي ناي عماويل ملسع انغاله مالت فيدباك يتقما حيال عقبت عماويل نابعبي متممان عبيت وانين كمون اوتاويم بحال سوانينن عماويلن يمرح بمنترو دخم عقبت ناي ممرار الوتاوي داقما قمقام كمون ناي عماويل مبرقاق كسعب يخل عقبت عماويل حمرت امر وانينيو عماويلكا كساب كندي بتكالكا حقوسات مخانوم كتلك عالو لمود متروعوي مالت متريك مسفريو زل على درجة عقبت عماويل مركاب مالت ندليتن تتسبيتن عماويل مروايو يركبو اب عمدي دايري تنافق اقزي لبيك في تتسبة تتسبيت زر استوم تحسوتا دايري قريبا مالو غازيطا حداس ايرترا وترو ربع تحتم غازيطا وشت هجر نايقوان قوات قريا وانا سندعي محمد ادريس لي اوت زهرة علي فاطنة أدم أب عمدي دل أباب كلايك فالت حستو زغري سنعفات مالن نيلومي معولتاتن زده سزانتا يتسن حنا أب عمدي عمر أب فيستيبال إيرتراك لتشن عسران شدوشن زغربة فريات متصحفتي زملكت حستو داساس يتسن حنا أب عمدي بانا تعليم استفلا ليو تمرتن فلتت حزل تحسوتاتن سفيروم نركب سلام قلتي سنسرعات كابري منيستر سمر هرسوم اب عمدي فريكادم اب زوبا دوبوب نو زوبا عد غيح

0: سلام كما يعلكم زي خبركم خطا تلتين لومي سولو سار بعد انا حاسه ساعه حام مش تسرى لو ها جراون ها جراون زين اتات هيزنا لكم كريم نازلنا بيتروس من قسم الساقرا بيت كوانكو املك سنايت برغات بمخانينا هرست زينا حلافي ودبا وغدايا تقدف نتساتفتي فيستيفال ايرترا وين نبرت حبرات مكسات امريكا سيمينار اكايدو عزازي ماكل سلطان هاجر اقول قلت ان عبالات مبال 30 تشعات زوريا مجلس هيبو ابي زوبادو بزوقع هبو بلان نفاس نستعوسو برتو زناب ابي هيوت تريتن زراتن غداتا وريدو ايران ابي لعلي مراقب امريكا متقاتي كتكايد كم تخل اتنكيرا كينات يوكرين نبتي زغافة درجو كم زعارقة مع كنا زينا أكاليهن هندن وزبكستان عبي عدنا برك معدنات كتحقا غزا مخان حبيرا مبل 52 عامتاو فيستيفال ايرترا وين نبرت حبرات مكسات امريكا كاب 30 حادن حملك ساب 3 حاسه اب كتما دالاس مكياد زفلتيو حلف ودبا وغدايا تقدف اتو يوسف سايق نتساتفتي سيمينار كايدلو كابت بوتا زبحن حبريتا بملكع صبصاب تداليلو ستيفانوس غرماي كقربوي
1: ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ትግደፍ ኣቶ ዩሱፍ ሳይቕ ነተሳተፍቲ መበል 52 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰሚናር ኣካይዶም ኣብቲ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገር ብመንፅር ዞባውን ዓለማውን ምዕባለታት ዘተኮረ ሰሚናር ኣቶ ዩሱፍ ህዝቢ ኤርትራ ሳላቲ ኣብ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ዓመታት ዝሃነፆ ሓድነትን ዝኾስኮሶ ክብርታትን ነዊሕ ናይ ተፃብኦታትን መኸትን መድረኻት ሓሊፉ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከም ዝበፅሐ ብምጥቃስ ከም ውፅኢቱ ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ሰላም ንምዕቃብን ፀጥታን ንምስፋንን ኣገዳሲ ተራ ክትፃወት ብቕዓት ዘለዋ ሓይሊ ሰላም ኮይና ከም ዘላ ኣስሚሩሎም ኣቶ ዩሱፍ ወሲኹ ምስቲ ተኸሲቱ ዘሎ ተሃዋሲ ዓለማዊ ኩነታትን ዘይርጉእነት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ብምዝማድ ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ብድሆታት ቀለልቲ እኳ እንተዘይኮኑ ዝጨበጥናዮም ዓወታት ዓቂብናን ዘለውና ዕድላት ኣጎልቢትናን ኤርትራ ብልዑል ተሳትፎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝባ ንቕድሚት ክትስጎም ዘኽእላ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ነዚ ብዝበለፀ ዘተኣማምን ንምግባር ድማ ሃገራዊ ሓድነትና ከነደልድል ቁጠባና ከነመሓይሽ ኩለንትናዊ ተሳትፎ ዜጋታት ከነዕዝዝ ብፍላይ ድማ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ሞያውን ቁጠባውን ኣበርክቶኦም ክሕይሉ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሕቡራት መንግስቲ ስታት ኣሜሪካ ፅንዓትና ዋሕስና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ በተሳትፎ ዓሰርተታት ኣሸሓት ዜጋታትን መሓዙት ኤርትራን ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 3 ናሕሰ ኣብ ከተማ ዳላስ ቴክሳስ እዩ ተኻይዶም ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫል ኩርናዕ ስነ ጥበብ ቆሸ

شهد الله فاضل طابت أوقاتكم من الفضاء الأريتري أن أحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار هذه الفترة، ونستهلها في البدء بأهم وأبرز العناوين. مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية عقد ندوة للمشاركين في مهرجان الأريتريين في الولايات المتحدة. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية عقد سيمينارا لمنتسبي الدفاع. وقع ضرار ناجم ما عن الأمطار في الإقليم الجنوبي. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين بعد توقف دام 6 سنوات. واشنطن توقع اتفاقية لزيادة مكونات أنظمة صواريخ باتريوت الاعتراضية. مرحبا بكم من العناوين إلى تفاصيل. عقد مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سائق ندوة للمشاركين في الدورة 52 لمهرجان الإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وركزت الندوة على الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، حيث أوضح أن الشعب الإريتري بفضل وحدته الوطنية والقيم التي ترسخت خلال سنوات الكفاح الطويلة تمكن من تجاوز مراحل متعددة من التحديات والصمود، مما مكن إريتريا من أن تصبح قوة سلام قادرة على الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الغرب الإفريقي والبحر الأحمر. وأضاف أن التحديات التي تواجه البلاد في ظل التحولات الدولية وعدم الاستقرار في منطقة الغرب الإفريقي ليست بالسهلة، إلا أن الإنجازات التي تحققت والفرص المتاحة تهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية بدعم من المشاركة الفاعلة للإريتريين في الداخل والخارج. هذا وانعقد المهرجان السنوي 52 للإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة تحت شعار صمودنا ضماننا بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين وأصدقاء إريتريا خلال الفترة من 31 من يوليو وحتى 3 أغسطس في مدينة دالاس بولاية تكساس. وشهد مهرجان هذا العام تنظيم برامج متنوعة شملت عروضا للفنون ومعارض التاريخ والهوية الوطنية وجناح للكتب وفعاليات للأطفال وأجنحة للجاليات وجناح مدرسة الثورة، إلى جانب عروض ثقافية وندوات ومحاضرات مهنية ومعارض الابتكارات والخدمات، فضلا عن أنشطة رياضية متنوعة. كما نظم بمبادرة من رابطة المهنيين الإريتريين ملتقى مهني ناقش دور الكفاءات الوطنية في بناء البلاد وأبرز استعداد المهنيين الإريتريين لتسخير خبراتهم. وفي ختام المهرجان جرى تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة، كما منحت شهادات تقديرية للهيئات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح فعاليات المهرجان. وأعلن في ختام المناسبة أن مهرجان 2027 سيقام في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. عقد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دباسايجدي اليوم 3 أغسطس سيمينارا لمنتسبي الدفعة 39 للخدمة الوطنية. وأوضح أن مركز ساوا هو مركز لتأهيل الشباب وله هدفان رئيسيان هما إتمام المرحلة الثانوية وأداء الواجب الوطني. وأضاف أنه من المتوقع منهم المساهمة في حماية السيادة الوطنية وتنمية البلاد من خلال التسلح بالعلم ونبذ المفاهيم الضيقة والانسجام في بوتقة واحدة. وأشار إلى المراحل الصعبة التي مر بها الشعب الإريتري وتضحيات الجسام التي قدمها، وذكر جميع الشباب بضرورة فهم رسالة الخدمة الوطنية المتمثلة في بناء الوطن وتنميته وحماية سيادته، مؤكداً أنهم خلال فترة وجودهم لمدة عام في معسكر ساوا سيتلقون تعليماً أكاديمياً بالإضافة إلى تدريبات عسكرية وسياسية ورياضية وفرصاً لتنمية معارفهم. واختتم العقيد بسايق لكلمته بحث

أفراد الدفعة 39 على أداء واجبهم على أكمل وجه، وذلك بتعزيز المحبة والتفاهم المتبادلين ورفع مستوى وعيهم الوطني. من جانبهم أكد أفراد الدفعة 39 للخدمة الوطنية إدراكهم التام للمسؤولية التي يحملها لهم الشعب والحكومة، وأنهم قد أكملوا كافة استعداداتهم لأداء الواجب الوطني. نظم فرع وزارة الصحة في إقليم القاشبركة برنامجا توعويا استهدف مديري دارات الضواحي وعيال القرى وممثلي المجتمع بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بوسائل الوقاية من مرض الملاريا والحد من انتشاره. وتناول البرنامج الذي قدمه مختصون في القطاع الصحي طبيعة مرض الملاريا وآثاره والإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وأساليب الوقاية منه، إضافة إلى الأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الإهمال والمحافظة على نظافة البيئة. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في مديرية شامبوقو الممرض تولي ميكائيل أن المديرية تعد من المناطق المعرضة لانتشار الملاريا، مشيرا إلى أن حملات التوعية والأنشطة التثقيفية ستتواصل بالتعاون مع الشركاء. وأكد أن خفض معدلات الإصابة بالملاريا إلى أدنى المستويات يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، مشددا على أهمية الاستخدام المنتظم للناموسيات على مدار العام وردم وتجفيف البرك والمستنقعات ومصادر المياه الراكدة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض. من جانبه أوضح نائب مدير مديرية شامبوقو سيد ترغي أباهي أن برامج التوعية التي ينفذها العاملون في القطاع الصحي أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، مؤكدا استمرار دعم إدارة المديرية لجميع الجهود الرامية إلى الوقاية من الملاريا وتعزيز الصحة العامة. قدمت شرطة مدينة كانن برنامجا توعويا استهدف أكثر من 1600 طالب وطالبة من المشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية والموزعين على 3 مواقع عمل، وذلك خلال الفترة من 30 من يوليو وحتى 3 أغسطس بهدف تعزيز الوعي القانوني. وتناول البرنامج عددا من الموضوعات شملت رسالة وأهداف الشرطة وأهمية التعليم وآثار التسرب المدرسي إلى جانب الإيجابيات والسلبيات المرتبطة باستخدام وسائل التكنولوجيا، إضافة إلى مخاطر السلوكيات والعادات الضارة وانعكاساتها على الفرد والمجتمع. أوضح قائد مركز الشرطة الثاني بمدينة كرن الرقيب بأمنت كبروم أن الهدف الأساسي من هذه المحاضرات يتمثل في توعية الطلبة بأهمية الالتزام بالقانون والتحلي بالأخلاق الحميدة بالتوازي مع مشاركتهم في أعمال التنمية. من جانبهم أعرب الطلبة المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية. تعرضت مديريات عبد القيح وإملاحيلي ومندفرة ودبروة لأمطار غزيرة مصحوبة بالسيول والثلوج والرياح، مما أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. ووفقا للمعلومات الواردة، فقد شهدت منطقة مايج أولوت التابعة لإدارة ضاحية كودوفلاسي في مديرية مندفرة يوم 2 أغسطس أمطارا غزيرة تسببت في إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة وعدد من الأشجار المعمرة. وأفادت التقارير بأن الحادث أدى إلى تلف مخطوطات دينية قديمة إلى جانب عدد من المقتنيات الكنسية، كما تعرض سور الكنيسة للانهيار بحسب ممثل المنطقة. وفي مديرية إملاحيلي تسببت أمطار مصحوبة بعواصف ثلجية هطلت يوم 29 من يوليو على منطقة عدي غوسي في انهيار جدران واقتلاع أسقف عدد من المنازل والمسجد، كما أصيب طفلان بجروح، إضافة إلى تسجيل أضرار في الأراضي الزراعية. وفي مديرية دبار وتعرضت قرى أمادر وهرقود وعدي قرد يوم 27 من يوليو لأمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج أسفرت عن أضرار جزئية في المحاصيل الزراعية. وفي مديرية عبد القيح شهدت منطقة ماينيهوغ يوم 9 يوليو أمطارا مصحوبة بالرياح والثلوج أدت إلى وفاة طفلتين تبلغا من العمر 9 و12 عاما بعدما جرفتهما السيول أثناء رعي الماشية، كما نفقت 55 رأسا من الماشية ودمرت السيول نحو 360 هكتارا من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تضرر 3 منازل سكنية وفقا للمعلومات الواردة. إن شاء الله فاضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل فرصة أخيرة لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك،
وتشير هذه التصريحات المتضاربة إلى ضآلة فرص التوصل إلى

محل دبلوماسي للحرب في المستقبل القريب. وقال ترامب لصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض ردا على سؤال عن وضع المفاوضات أنها جارية حاليا، موضحا أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والأمارات وقطر من بين جهات أخرى. ونفى إسماعيل البقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب قائلا أنه ليست هنالك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولم يتحدد موعد لأي اجتماعات. وأضاف أن إيران ليس لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة. استأنفت الهند والصين رسميا التجارة عبر الحدود من خلال ممر ناثولا في ولاية سيكيم بعد توقف دام 6 سنوات، مما يمثل خطوة جديدة في الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. استأنفت التجارة عبر ممر ناثولا الذي كان جزءا من طريق الحرير القديم بعد أن اتفق البلدان على إجراءات الرقابة والتشغيل. وسيفتح معبر ناثولا الحدودي التجارية من مايو إلى نوفمبر من كل عام. وأعلنت حكومة ولاية سيكيم عن تحديث نقاط التفتيش المشتركة في المنطقة الحدودية وتعزيز الإجراءات الأمنية. كما تم تعزيز قوات الشرطة بما في ذلك نشر وحدة نسائية لأول مرة على الحدود مع تبت الصين. ينظر إلى عدد فتح طريق ناثولا التجاري على أنه تطور إيجابي في العلاقات بين الهند والصين. فبعد اشتباكات وادي غالوان عام 2020 عقد الجانبان جولات عديدة من المحادثات العسكرية والدبلوماسية محققين بعض التقدم في سحب القوات من عدة نقاط توتر. وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية مع شركتي لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان لزيادة الطاقة الإنتاجية لمكونات أنظمة باتريوت وثاد الاعتراضية بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار، مع تزايد الضغط على مخزونات الأسلحة الأمريكية نتيجة للصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وتأتي هذه الاتفاقية التي أعلنتها وزارة الحرب البنتاغون وشركة نورثروب عقب أسبوع من الإعلان عن عقد مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة تصل إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن الاتفاقية الإطارية ستتيح زيادة إنتاج صواريخ باتريوت بثلاثة أضعاف وأنظمة ثاد بأربع أضعاف، مضيفة أنها ستوفر مصدراً ثانياً لمحركات صواريخ باتريوت الصلبة وستزيد إنتاج أجهزة أمان الإشعال. في الخبر الأخير، قالت إحدى منظمات الإنقاذ ومسؤول شرطة محلي في باكستان أن ما لا يقل عن 17 شخصاً قتلوا فيما يشتبه بأنه تفجير انتحاري وقع أمام مركز الشرطة في شمال غربي البلاد. ووقع الانفجار في كابال بمنطقة سوات الواقعة بإقليم خيبر بختون خوا. وكان هنالك تجمع المؤيدين للشرطة من السكان في كابال، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم يستهدف هذا التجمع. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية المتشددة في بيان مسؤوليتها عن الهجوم وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وتصاعدت أعمال العنف في المناطق الحدودية الباكستانية بنحو حاد في الأشهر القليلة الماضية، مستهدفة في الأساس الجيش والشرطة. وتلقي الحكومة الباكستانية المسؤولية على حركة طالبان الأفغانية في هذا التصعيد متهمة إياها بتقديم الدعم للمسلحين، وتنفي حكومة طالبان هذه الاتهامات. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية يعقد ندوة للمشاركين في مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة الأمريكية. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيميرارا لمنتسب الدفعة 39. وقوع أضرار ناجمة عن الأمطار في الإقليم الجنوبي. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين بعد توقف دام 6 سنوات. واشنطن توقع اتفاقية لزيادة مكونات أنظمة الصواريخ باتريوت الاعتراضية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: حبزونا عبيتي ولدي،
1: حبزونا عبيتي ولدي،
0: متى قادر كنا لكم حقي،
1: متى قادر كنا

0: أربعته أجها أجها عينهم سلم زي بلو
1: سراو
0: سراو تأكلنا زي أجها مقا مقا مقا مقا
1: بأبر
0: ها ها
1: حر
0: ها حر
1: مقابر
0: ها مقابر
1: حبنا
0: حربنا تاي مالتي سيجي غيرني ها
1: الحنطان
0: مقابر حربنياتا سنتاي نيشتي انديها تاي مقابر حربنيات افلت كان مقابر حربنياتا توم تغادلتي ها توم تغادلت جكانو مش طويو نصلالو طويو نصلام شالو شعو ازيوم مصيوم نزعدناسي بحزوه مش مصيوم بحيل غزتو سمكو ان تحزبطو تزبطو ندزبطو نعدو سدي دمو كم تغادلت شعو حدا خلت شعو كم قالوا لهم بدحريت مس لهم بدحر حريم ما شعو تسوا درا متسواك ابقبر اب مقابر حربنيات تقبر راي مقابر حربنيات مش سماعتات غيركا ايرترا قال ما تسول يخو وفيا وفيا وفيا تبلي غمش ستاي مالتي ما ست نمن تذكر الله
1: نسوا
0: سوات اب مندق اب غزاهم قال زخنا لدي نايمنال
1: نسوا
0: براوزوندي

0: رهن داخلكي تعبي قدميت نقدميت هو قطري شمانت تاينيرا
1: زمناوي محلب كبتي
0: زمناوي محلب كبتي زمناوي محلب كبتي ومدي بس ودا درلون دي ما بغزا خينا هما زمناوي محلب كبتي سك زمناوي محلب كبتي الكلغ مسلني حري سك زمناوي محلب كبتي كوركوريشن ريتن زرعتن ديو تاي مالتي زمناوي محلب كبتي
1: كبتي زحلبالو
0: دحلبالو قدم زمناوي خمين يرمو اما كما يا تحلب نرك
1: ابهلاوي
0: ابهلاوي خما يجي بهلاوي براو زبا
1: ابغزا
0: ابغزا خونكا بمن تاي تحلب تاي تغبر ابزي شنكيلو
1: تخون داغوت
0: ها
1: بداغوت كيرك
0: حلب داغوت غاغوت غاغوت براو زغالي غاغوت شي خما يركا تحلب اسك رينا ها تعلم كش ابزي غران تاي تغبرله
1: كشا
0: اسرته بلالا اسرته بلا طبعا براو نفعتي غاغوت ميركنا بهلاوي محلاب يلكنا خا زمناوي حري صعبة خارج على وزر شوعات إلك خارج خا شوعات تاني را
1: جنبار نافا
0: أكونتن أجوهن شوعات داخل أجوهن شو إلك تقرن دي خا هنسا إركو أخا كله خا تقرق زوت مخاين كله أجوهن
1: ما عالتنا تقرق
0: أكونتن أي سوء الكلام غاراجة نيره ده انا جوخ قالك كنا قالك كفل بحده وسدي حنت قطر خاص حبي حسيبك
1: اربعه
0: قطري اربعه
1: ها نتنت ايرتا
0: اكونتن نتنت كمصوص اب حدا غلغل نيره نتنت كمصو قدو نتنت تماهيرو تماهيرو تغادل تست تماهيرو سريع امتى ماهر
1: معلم
0: ها
1: نتعلم
0: سريع امتى ماهر كيف تعلم انت غيال سريع تقوب مبالكي كما تفتشك اني حجي سحاب اندغنا
1: قطري كلته
0: ها قطري كلته ها
1: ودب عسب
0: اه ودب عسب نايمني
1: نحن
0: كندي عين لنا
1: كلته
0: كندي ودب لنا
1: كلته
0: قلت عيننا نتاقع لنا ودب براو كلتا عيننا معناتيو اسك ودب باطع كلكم تسمعوا دلخوم كلتا عيننا يو ودبنا زربات بحال يلن علو لواي تبلو مليسك يلا خراي ودبنا كلتا عيننا بلسك
1: ودبنا كلتا عيننا
0: ودينا صاحبي ودينا
1: صحاد
0: قطري هذا ها تاينيرا ها اجو راح حدا اجخ كوميدر عندي غطحنا له كوميدر طحنا له عبي
1: فابريكا سالسا
0: ها
1: فابريكا سالسا
0: با. ها
1: فابريكا سالسا
0: فابريكا سالسا واو نفعت واو وقت نفعنا ما ودعت عن تعج سلسته شديش تعمشته
1: قطري سلسته
0: قطري سلسته قطري سلسته تاينيرا قطر السلاستة قطر السلاستة
1: ناتنت إرترا
0: ناتنت إرترا تايت قبر ردح ناتنت مزم
1: سعسة
0: سعسة نسعسة اسكا شم شم عسى جوهن شم ألو ألو ألو ألو كابل اسكا ناتنت مزم ألو كوين اللي هاردي اسكا بل ألو
1: ألو
0: ألو ألو ألو ناتنت ألو ألو ألو اسكا ألو ألو ألو ألو ألو ألو اسكا بل
1: ليلي
0: هبك زوق عليه حجي براو نفعتي نفعتي نهينتي خا ها حجي خسي ملغتها بيه لازم تمهر كلهم بلما
1: كلهم
0: احواتي
1: احواتي
0: افشدش تزباتات لخوم
1: افشدش تين زباتات نازل لخوم
0: لكع كماي
1: لكع كماي
0: قداميتي
1: قداميتي
0: نهينت
1: نهينت
0: كنو
1: كنو
0: انو انك قتلي
1: انو انك
0: قتلي ياه براو زغل

0: ثلاثي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسام وحيسات متقبلتنا يوم 4 أغسطس الألف أسرة وسستو قل إلا ساعد دولي لهلا أخبار كبت عاد وخارج قلنا قدم قلكمتو كا كم ما أيدو وبرس أخبار قلنا أستبدأ. مسؤول شؤون تنفيذية الجبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة تقل مشاركة مهرجان إرترين سكان أمريكا سيمينار ودام. الدنيا يسامن حليب أم بدرجة وطن يوم 4 أغسطس دي بأسمرة تذكرت. وزارة خارجية تقل أنفارة دي بدوارات بيت كرقيش كيوان الزمد. بأخبار خارج من نتعدي إيران أقل أمريكا مراكب عدو هجوم كان ودي حزرا. إثم أن بس سنة كل الفعسرة وكل لقنص حرب يوكرين التلوكد اللي دي بلد أكيد درجته كم سلبتها إيمان. أخبار شرح حياة هند وأوزبكستان دي بتعدين بزحلي اللي تركب معادنات أقل السادية كم يعني حبر يا. أرس أخبار تابعة أنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي. مسؤول شؤون تنظيمية الجبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة تقل مشاركة مهرجان إرترين سكان أمريكا سمينار ودام. تفاصيل إلى خبر من عاش عثمان قلت قدمته.
1: مسؤول شؤون تنظيمية الجبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة السيد يوسف سايك قل مشاركة حمسة وكالاي مهرجان إرترين سكان أمريكا سمينار ودام. التدي بحضرة حالة وطن بمجوب ناي منطقة وعالم تطورات لركز سمينار السيد يوسف شعب رتريا فدلة دي بقد لريم سنين بزح لا أسبتايا وحدة لا تأسس سوالف ناي عداوات ومدافعة مراحل اند حلفة دي بدمان لبا درجة كم سلباس هاند حبرا كم فقريت رتريا دي منطقة كار أفريقيا وبحرقيا سلام اقل تتحفز وأمن قلت مدد دور سني قلت تقدم حيلة السلام بقعد قابت كمسل هليت أتبتا. السيد يوسف اندات لا مثل لحلا تأبح مس تيل العالم وي مسكوبة منطقة كار أفريقيا دي بتتري لصادف تحديات قليل من ما يقبي لولو ركبنا أو تيتات انت حفظنا لبنا تأبكات انت أدقبنا اقل نهير مشاركة دي بعد وكارج شعب قدم اقلت أصادر قادرة كمسل هليت اللي زيادة ما

0: لبو قلق باهية وحداتنا وطنية تقل نادقب اقتصادنا اقل ناسني مشاركت كل مواطن اند عبيد افنتيتي ديبكارج لانو بر إرترين نايم هند واقتصاد دور اقل قدمو كمسل وجب أطفاء قدام مهرجان إرترين سكان أمريكا سباتنا دمانتنا باتبل سقرات بمشاركه عشرات الاف مواطنين ومساني إريتريا من يوم 3 وحتى جولاي اسك 3 اوغست في مدينه دالاس تكساس قبعة نا يوم عمد مهرجان ركن فن كيشوت تاريخ وجنسيات ركن اكتبت كيشوت اجنيت كيشوت جاليات كيشوت مدرسه صورت برنامجات عادة سمينارات ومحاضرات سبمهنت اف فريات فطر وصناعات وقدمات ووراتات ريادة لكم كم برنامج بقام العلام إنبال اللي محبر سب مهنة إرترين لاتنا الزمان دور سب مهنة مواطنين دي بنا وطن لاتنا يتقارات إرترين سب مهنة لكسبو مهنات وقدرات دي منفعات عدوم وشعبهم إقل الأوعولو مدالايوم ومرادهم لأكدا هدقبا دي بدن قوبا بشكل جغرا دي باتنا زما برنامجات لتعوتو جوائز ودي بسرقل مهرجان دوروم لقدمو تنازيم وجهات بعدات هي ناي حمد شهادات حيابا مهرجان سنة 1907 دي مدينة أتلانتا جورجيا اقلق باكم سلطو ملابس حتى نحبري أتأمرت
1: حمدك عاش عثمان زي ما دي بعد خبر من تعدد نيسا من حليب أم حليب أم أوليد دمانة عافية أجني سبتو زياد كل سنة التلاليو بتبل سقرات بدرجة وطن يوم 4 أغسطس دي بأسمرة ذكرت زي ما تقرير قلها لقناتو من صالح موسى ود حبيب
2: الدنيا يسا من حليب أم حليب أم لأوليد دمانة عافية أجني سبتو زياد كل سنة التلاليو بتبل سقرات بدرجة وطن يوم 4 أغسطس دي بأسمرة ذكرت دي برنامج وزارة عافية مسؤولة وحدة علم مونات سيستر أملاست حقوس دي باسمع التكلمات حليب أم لقب أوسوك نبرال إلى تحزيو بطبيعة للدالة نديف أقل عبوت وتطور علقات هي لحيسة صبت لبو مونات طبيعة كم سلطو شرحات حليب أم اندك أبادي بحليب صناعتكم نأتنكب لو الدائرة تعدعايات بزحكم هلا لشرحات سيستر أملاست اللي قلت كرع مات دي بأساسيات وناية طبيعة لا تمونات جنا اقل ركزا هدك حبر حسر لطلب دايكم سلطو افهمات اتوزارة عافية مسؤول وحدة دروس وقومات السيد امانئيل قرماسين بجهتو لسامن متنفع حليب ام دي بأجنيت مال اقل تكسا لتأتنايت كم سلطة عند شرحا عبوت اجنيت اقل امات ليت على الترف مسؤولية سبت يكون دور سيوا ومعايا اقل عبي اتفاق اداء دي بمناسبة بمحبر حكايم اريتريالة مرحا دي بحليب ام لركزا اسباب اصبروت شافق ودور أبج ديب طباي لتاين محبر قومات قبقاء مشاركة حقولة ودو هدق هلويت مو على إجنيت ديب مؤسسات اقل فياح اقل امات لتتهيب عرف ولادة تعديل اقل قبقتا ولا قبقة تفازعوت اقل الدق ابتفانو اللي كنا ديب انتوب مناسبة لسامن ديب أهمية ومنافعة حليب ام لقبقة جقرة أمر عام لتعوتو جوائز تهيبو كل سنة من يوم حتى اسك 7 أغسطس لتتذكر الدنيا السامن حليب ام يوم عامت بدرجة علم قل 43 بدرجة وطن نهي قل 44 إيناتا تتذكر هالليد
1: شكرا ودا حبيب وزارة خارجية قل أنفارة دي متنزام كي واندر التبات دي بيوم 3 أغسطس دي بدوارات بيت قرقيش كي وانزمت لا كي واشتل وحفر شتل لا قبل 300 متر أكررت لكم كم علام مشتركة دي بابور أو رأي كنا لا مسل مسل شتل وحفزت عجي وماي وتربت لقي شغل دي بقابهوت متبادل حال الجو وحفزت دوار دور سبت بوغل للتلالة فانو وزارة خارجية من سنة كلف عسرة وكلن دا أنبتت دي بدوارات ماي دمن نت بيت قرقيش أكان عمار سابتت اندت أبتت كل سنة كيوه بقبين الزمس سرقل كم سلعلت لتأمر فرع وزارة عافية تقليم قاش بركفهم مجتمع دي بأبصار دافعو تقع قل لعبة ومدافعاتو قل لدمن لأمام محاضرات قل مسؤولين إدارة دوايح لجان دقاقيت ووكايل شعبنا الزمان لبسم مهنة عافية لتهيبت محاضرات تقع ومشاكلو إقل راقبوتو إقل لتنسأل بو مصدارات أبصار دافعو تقع بهم الليلة تمتس مدرة عافية واقتصاد وأهمية ندافة ودوار لكسس علام مسؤول كدمات عافية مديرية شامبو كونرست والدمكيل لمديرية تقع من ሰበት ድዋራ ሰበታ ምስል ሰብ ሽርከት በትገብእ ሰዳይት ኣትፋዝዖት ወመሓደራት ከም ለተሃየብ እንዳ ሓበረ መሻክል ጥጋዕ እግል ትራቐብ ኩሉ ኣብሳር ዋጅብ እግል ሸቀቦ ትፋቅዳ ዓደዮ ጥጋዕ ዲብለት ዳህረት ደረጃት እግል ትከረ ጅህት ትሮት ከም ጠልብ እንደ ኣፍሃማ ዲብለት ገብእ ካድም ዶር መሻረከት ምጅተማዕ እግል ልዕበ እት ለትፋቅድ ናሙስያ ሰነት እብ ገዲዳ እግል ልትነፍዖ ብጫጮት ለትፈረ እቶ ሕፈር ወማይ ለፀብጥ ኣካናት እግል ልደፈን ወልንደፍ ከም ሰልውጅብ ሓበረ ወኪል ሙዲር ሙዴርያ ሻምብቆ ኣሰይታረቀ ኣባይ እብጃህቱ ፈድላ እብሰብ ምህነት ዓፍት ለትሃይ መሓደራት ፍሃም ሸዓብ ዲብለት ወቀላ ከም መፅእ ከም ሰለ እንደ ሓበረ ዲብለ ገብእ ጅሁድ እዳረት ሙዴርያት ከም ሰል ትሳደ ምስሎም ሸርሓ እቲ መዲነት ከረን ብሰለስ ንቓጥ ኣው ዲብ ሰለስ ንቓጥ ሸቆ ገላ ሃለው ኣልፍ ዋስስ ምት መሻረካት ፊራር ዓማር ደረሳ ፋሃም ዲብ ቃኑን እግል ልዕበ ምንዮም 30 ጁላይ እስክ 3 ኦጎስት መሓደራት ተየባ ለመሓደራት ዲብ ሩእየት ወኣህዳፍ ፖሊስ ኤርትርያ ኣህምየት ምህሮ ኣትካራ ምን ምህሮ ወመሻክሉ መናፍዕት ወመደረት ኣላት ቴክኖሎጂ ወወለፍ ወመደረቱን ለረከዘ ዓላ ቃኢድ ካልኣይ መርከዝ ፖሊስ ከረን ሰርጌንት ብእምነት ክብሮም እግዲ ሃደፍ ናይ ለመሓደራት ደረሳ መጥምጦርለ ከይዋ ዓማር ቃኑን ወኣክላቅያት እግል ስበቅቶም ውእብ ሰዋልፍ ምጅተምዖም እግል ትመለኮ ኣትፋቃት ከምቶ ሓበረ ደረሰብ ጃቶም ከም እሊ ለመስል መሓደራት እግል ተላለ ትሓሰበው እስ ክለት ኣብዕውላ ፀናሕኩም ኣኽባር ቀበታዕ ተሓለመት ዓደይቲ ብኣኽባር ካርጅ ግላ ቅብለኩም مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعدي رئيس دونالد ترامب من واسك مينات دي بتقبع حركات مراكب قرور العالم منع حقوالا إرفع أيو دي مراكب أمريكا كسار لسبب هجوم كم سال توده إيران حذرت اللي لا شرح رئيس ترامب دي بإيران جقت أقلق بق لا منع كم سال أدك أبيو حقوالا شرحاتو اللي كنا دي بأنتو رئيس دونالد ترامب فنجي أمريكا وإيران هدق وده كم سال هلالا حبري حكومة إيران إتكبتتو حكومة إيران دي بقضية خليج هرمز مثل حكومة عمان دي يكون مثل أميركا تهدك كمسل إيه الليت ودحات رئيس دونالد ترامب دي باتفاق قلت بصح ناي دونغو باباك تهيوبا كمسل هلان دي حبرا اللي حقو يقبقى أسك تسلم لا قصب هجوم كمسل ودهي حزرا بأتفاره رئيس دونالد ترامب دي بقى الحزيو هدق قلت كم يكون لا ودحت إيران أميركا لا قدم إلا لتبتحت ناي مفاهمة مذكرات اتفعل قلت وعلت لكيت أميركا وإيران لابد حياها ناي مفاهمة مذكرات اندي كيدت من يوم 13 جولاي متبادل زبط ودي حقولا عليات الوكد اللي بطوراتك مسل هلايا لتأمر اتمأن بس سنة كل ألف عسرة وكل إلاقة حرب يوكرين التل وكد اللي دي بلأك يد درجاته كم سلبت عيمات أخبار شرحيام اللي لا تحبر روسيا ويوكرين دي بسلس وأربع أغسط بوديهم تبادل هجوم ليت من كل الجهد حد سلاسة نفر حقولات قتلوتو إباسك إلا للتلالي للا حرب دي بكل أمعل زيا السسة كم سلجارحة ودي مالي كسار كم سلجري تقارير الحبرون لا حرب بقياس وجنس رحيب كم سلهلا تقارير الشرح حل سلام شافق حق أي ركبة مشاكل إنساني قل لسبب كم سلقدر حزرو بنية تحتيات عسكرية مؤسسات طاقة ومواصلات أقد أهداف هجوم كم سلتوم تأمران لحرب بسلام قل لسكب من ما على أقلو بأساور نيتو دي بلد كيلم متزق كم سلهلا لحالة من قروب لتابع جهات الحبرو نايدون قوبة خبر هند وأوزبكستان دي بتعدين بزحلي اللي تركب معادنات إقل السادية كم تنحبريان كل إلا دولة يوم 4 أغسطس دي مدينة نيو دلهي هند دي بودياه هدق وزراء خارجيات لا مجال إقل التطور حبر كم سلشقية أتأمريا بأساس لا بتحت له الليت اتفاقية شركة هند دي بأوزبكستان دي بأفريوت لمعادن لركزت كسة رأسمال إقل للسادياتو لا اتفاق دي بأدقاء باقتصاد كل إلا دولة دور السني كم سلها اللقل لحبر رئيس وزراء هند رانين درامو دي اقل فعاليته كم سلقدم هيات امران انبال اللي هند واوزبكستان دي بادك ام مجالات دفاع واقتصاد حبر اقل لشكايا كم سلتان حبر ياك الليام كم كفل نايلا مبادرة لحبر سنة كل ألف عسرة وحمس حد كل بليون دولار على متبادل تجارة دي بلات متساسة للسنة بعطوف اقل عابياه كم سلتان حبر ياام ارس اخبار انددقم كوكل الصارح منكم مسؤول شؤون تنظيمية جبهة الشعبية تقل دموقراطية.

ديمقراطية وعدالة قل مشاركة مهرجان إرترين سكان أمريكا السمينار ودام الدنيا يسامن حليب أم بدرجة وطن يوم 4 أغسطس دي بأسمرة ذكرت وزارة خارجية قل أنفارة دي بدوارات بيت كرقيش كيوان الزمد إيران قل أمريكا اتمراكب عدو هجوم كم سلت ودي حزرا اتمأن بس سنة كل الف عسرة وكل لقان سحر بيوكرين التل وكد اللي دي بلا أكيد درجته كم بتحقي مات أخبار شرحيا هند وأوزبكستان دي بتعديم بزحلي اللي تركب معادنات قل السادة كم تنحضر يا قلنا ما تابعتكم ديب حامد قول يوم مسيت دوليل على أخبار كبت عدوى خارج ديب إلا نتمم مسلة لبرنامجنا مسيت كيرو بركت.

أتا أكن شغلك مع الأجنيد حقبك جناكت وقت تتأبي جنا من حليب أمو قل ركبه وجب منافعت اتوقت ركبه ومن كل هي أمات إبراحت شغلا شقيه

0: اللي ابتدأت حكومة مؤسسات عافية مدنية محابر بأفراد وجميع الأشارك وديبو لإيلة كم جهود وبديات وما ديب كل أكانا شغلا مع على جنيتان بأداليوت كما حزايق اللاطبية نعود تغلا بلي مستقبل أقمام ندمن
1: تم بال سلس مرزة مرحتن ليك أنا نسرعت بلتسقنا نبحرن أفدق بحرن أملكيتهم وقحيت أبحزق ربوهم زلو حدستي زس دمو محاسبات متحزي باللومن
2: ودى بحر دارتشا كمهيد بحرون بابويك أدو دارتشاون مامتات يميلا مراج إميك أربو مهوران عدو
1: أفدق بحرن مركب إتيوبيانا بحري كابتقوع السلمتاي بحرنا بإتيوبيا زي متسق
3: وهو ياو ground breaking ሲለቀቅ ይገባል በቃ ተገናኘ ማለት ነው ከባህርን አሳፋ ነው ማለት ነው በሌላ አባባል ማለት ነው
1: እትወደ ምስተሐንጸ ማይፍኖ በቃ ተራኺቡ ማለት ነው ንቀይህ ባህሪ አስፊህናዮ ማለት ነው
4: ከዚህ ጀምረን እስከ አሰብድረስ ያለው አካባቢ ብንቆፍር
1: كابزي جميرنا كساب كبابي عصبن كيح بحرن مسنخعت وتسيتو كميك خون
4: مسوعنا بنتكب دبرا يا قال تساكاغن براساچن من ودبوچ مفطر انچلالن يميلون
1: بمسوع كنت كمين يردليتنا نسو زي قال تخوينغن بعلنا ودباتنا كنفطر نخيلنا بهر عفرن مريتون حدا كابتي كمطالعي كونو مزفح حرو زلو اجندايو بهر عفر ايتيوبياو يبلون الله
5: እንዶም ሎክላንድ መሆን አለበት ኤርትራ እንጂ ያፈረስ ባደለ
1: አብ ኩል ዘሎ ሶማላዊ ባህርና ተጠቅመ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሶማላዊ እንታይ ስለዚህ በደለ ይተከልክል ዘሎ
6: ህዝብ እዚም ካለ እዚያም ካለ ለምን እንደው ለብቻ ይተከለከለ

عمر حملة وفواكه أورود من أبنة أساس اقتصاد أريتريا كمتو وحد سسة من مت من شعب أريتريا اتحرس بعمد التاكم سلومة ات عمر حملة وفواكه كملة التنكب تقارير وزارة حرس الأكد أريتريا لتفناتا قل عمر جرادين لقبي باكات لتملك دولتا هدفه تاني نايلا من أقدا كفال وراتات حرس لاتو عمر حملة وفواكه هيني دمانت نبرة ومونت قل أكدوت بخط شقل اقل اوجدوت دبر اقل اسرتوت تصدير اقل اتنايتوت برور اقل مدنوت ودنقوبة عبوت اقتصاد اقل حققوتهم.

0: أبوتك كان عالدي أنت هيدا أنا هيك خدت وعاء زحفتي واو كان نايب قدام هيدا خدت شدر هيدا حزاي زي بلام قرر عايد فلتني تبلت النخل وين بقعد ماسي وهل يبلدني دا تبلت النخل واو واو واو واو واو واو عادي ليش عم تطلع تبلن ندى واو مو زاريت كبلا واو قزعت إيه أقول رب بلق تشوف فين خاين إمبري قزعت جن خاين تمر عود حليا أوه وزير خبلا واو ماني سبع عيال تبل حنا خاين وين تايم تبل قادة إيد عشان تايم تبل قادة إيد عشاني وين أتقلع قولي صفت وديكي أنا أنا قلع ما عيد راح أشوف أنا قلعة فلان نزل لهم كني قول عنا طور كسي معي قلعة تجاكي تجاكي تجاكي ويزر
1: أنا ميرسي دو نتا ويزر ويزر وا أبدا سوي وعلكم عشان لا بيلكنا نيركم وليس هو أنت خنا نيركم
0: أنت ما حزاي
1: ما حزاي وا كل سوي نخوان ترى إن سلام حسيبا سمع نسكا بمكع ليه وبجنزب وتحصل يوم في يطف
0: أو فاي صراحة كوين إني إمبر نسوق كون عين مزار بتاعي كونكن أنا كو أدي بعيش شاي أدي هبتو أدي مليون كوي
1: هو بس ها هم سخن نبع هبتو نبع مليون نبع عيش شاي بشم بيخن فضام أنا جنا بجبري شاي مليو هفتا ونانت مليونا
0: لحن نسوس نسب دوك إمبر مليوناتن تر قبيرة ما صباح نري
1: كلا عندنا فانا صقلا تاي كل واحد حقوس إمبر خاف كده أيه أسمع دهكا كيج أنا مينه أظن عطنا كم نسمع كل كبرات من نجدة كلهن ميرسي زي كده لحد درارة
0: الرئيس أبو زغلي ميرسي زي لك خسارة برولي لو واحد زقمة تاب معدود برولي كم عندي تاتا حبرو ميت وحلي نعاخذ نسأل بمعدود تالة نعاخذ نسأل بمعدود تالة
1: أبلا كبر را واي
0: سأل حريات ليك نير ميت نعفاي هيدا قالو قد أم زمهت أن زلخي حتي إذا ما سنياتاتن دعرفتن بحق عطم يم مستقع لهم كراسنو أتبو ياي قد غيري أتازا أولو با كم دي أغير كأت المع أوي فرحيتي من مرابي كفغولو
1: وي
0: لا خال عيكي
2: أبا، أنت أقول عيالين يشتئ ذل خدو، ميسبولنا تبدأ، أبغي تكال كحد أتون ديريه.
3: واه، أنت حد يشرف، تحساس للدغلاسكم.
2: واه، كي ترين أنت حبي حلي بامبري.
3: واه،
2: أنت تكال كحد أتون بعيد.
3: ترياوي، أنت أنا بدأت تكال حساس أسمع تصبكم. كم زعم مستفع أرتقى برونو أفكاري، ملس.
2: حجست حسيت يتبقيو دي بحال انا
3: نسخه قوات بلا لغا بلغا
2: بي بغالو الرايبل انت هاي مثلك
4: ايه
2: اما عليك تعطوا مسرع اخواس حدا نقر عندي اجلي لني
3: انت هاي تقجي لك

0: أنا خبر زي عدي ما كفلدني أنا كمان أب بانهري على تلدات أصيحة يفلدني
1: حكولها كم ليش معي في الأخ واللي
2: بيش مع السرعة أطر تاتسلزلو أطر سلسن أطر خلتن جزيكي ببي سلسن كلتن عمد تبلمو نمر عاد حاطو الكسوات نتال عمد يوم قمات إلكي عسران سلسن تو إيرين هكذا بتكير أخير دفعت عاتيهم قاعد كمزني عرب قمات إلكم عمبو انتن اليوم

0: مرة داخل
1: واو انت غديت ملحي نزا حساب تليفونك تصوع سلا سمعك الناس نزا شم قوبا بيلك اما خا بقوب الطرة تصوعك
0: يا ويلا تهيد انا يمساب على البيت يا رأيت اللي خا نعو خا نجير كايدي خا ميرسي خمز بلني
1: وانتا ميرسي ميرسي تاي هاني حبيبتي تشكسي كمز بلن بري
0: نعيك اخو مز بلي سبال عني
1: نسو خا اريق خلق ورد شو سلا زغاني عالم كخرياكي او نهلا خا ميرسي
2: ميرسي شكرا
0: مرة أسل
1: كلام
0: ايه مرهوي اذا حاب اخذ بالك قول له تقبل كي اخا
1: واو بتعرف فاسيري دروي بحاول مخان خافريت
0: كي واه كميدا اسمع عنده انا مصعب على البيت يكاي خطايا قول لهني
3: ميرسي بالطعم يا دنياك دقاوت ريتكن مويا غنسرح كن كدنا تنحس حجي خا واش طول بناخي مره سليبن
0: ثانك يو امو نايمه تصعب على البيت كخون مريت كان ديها
3: بملو لبين بر
0: سمع اسكا اتا دحري شدشت ورحي كنت مرعاو حسيب كذا اللي خا صاروا ما بك تدير بها اللي خا ايت بالو عطال
3: من نقرك
4: رجع سارون ازي لي خلص الصح حموغي نعطيك نابها بتام شط الله
0: اوي

مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية عقد ندوة للمشاركين في مهرجان الإريتري في الولايات المتحدة. هي اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى البلاد في أسمرة. وزارة الخارجية تنظم أنشطة نفير في منطقة ثيد قرقيش. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين بعد توقف دام 6 سنوات. واشنطن توقع اتفاقية لزيادة مكونات أنظمة الصواريخ باتريوت الاعتراضية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقد مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صايغ ندوة للمشاركين في الدورة 52 لمهرجان الإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وركزت الندوة على الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، حيث أوضح أن الشعب الإريتري بفضل وحدته الوطنية والقيم التي ترسخت خلال سنوات الكفاح الطويلة تمكن من تجاوز مراحل متعددة من التحديات والصمود، مما مكن إريتريا من أن تصبح قوة سلام قادرة على الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وأضاف أن التحديات التي تواجه البلاد في ظل التحولات الدولية وعدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي ليست بالسهلة، إلا أن الإنجازات التي تحققت والفرص المتاحة تهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية بدعم من المشاركة الفاعلة للإريتريين في الداخل والخارج. هذا وانعقد المهرجان السنوي 52 للإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة تحت شعار صمودنا ضماننا بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين وأصدقاء إريتريا خلال الفترة من 31 من يوليو وحتى 3 من أغسطس في مدينة دالاس بولاية تكساس. وشهد مهرجان هذا العام تنظيم برامج متنوعة شملت عروضا للفنون ومعارض التاريخ والهوية الوطنية وجناح للكتب وفعاليات للأطفال وأجنحة للجاليات وجناح مدرسة الثورة، إلى جانب عروض ثقافية وردوات ومحاضرات مهنية ومعارض للابتكارات والخدمات، فضلا عن أنشطة رياضية متنوعة. كما نظم بمبادرة من رابطة المهنيين الإريتريين مرتقى مهني ناقش دور الكفاءات الوطنية في بناء البلاد، وأبرز استعداد المهنيين الإريتريين لتسخير خبراتهم. وفي ختام المهرجان جرى تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة، كما منح الشهادات التقديرية للهيئات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح فعاليات المهرجان. وأعلن في ختام المناسبة أن مهرجان 2027 سيقام في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. تم اليوم 4 أغسطس إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى البلاد في العاصمة أسمرة تحت شعار الرضاعة الطبيعية هي الضمان الأول لصحة الأطفال فلنستمر فيها لأكثر من عامين. وفي كلمتها خلال الفعالية قالت الممرضة أملا ستحاقوس مسؤولة وحدة التغذية في وزارة الصحة أن حليب الأم لا يحتاج إلى أي عناصر غذائية إضافية، فهو جاهز طبيعيا ونظيف ويعد أفضل غذاء طبيعي لنمو الطفل وتطوره. وأشارت الممرضة أملست إلى ازدهار الإعلانات المضللة التي تحيط من شأن حليب الأم وتدفع نحو استخدام الحليب المصنع، مؤكدة أن هذه قضية راهنة تتطلب نقاشا واهتماما مشتركا للحد من هذه الظاهرة وتشجيع الأمهات على التركيز على الغذاء الطبيعي والأساسي للرضع. وصرح مسؤول وحدة الاتصال والتدريب في وزارة الصحة سيد مانيال جرمازين بأن هذا اليوم يشجع على الرضاعة الطبيعية والاستثمار في الأطفال، حثا على تعزيز دور الزوجين والمجتمع، إذ أن مسؤولية تنمية الطفل لا تخص الأم لوحدها. وشهدت المناسبة التي أدارتها جمعية الأطباء الإريتريين حول حليب الأم ورشة عمل ركزت على أسباب الفطام المبكر ودور الآباء في الرضاعة الطبيعية. وعقب المناقشات دعا المشاركون إلى توسيع نطاق توفير خدمات رعاية الأطفال في المؤسسات ومراجعة ترتيبات إجازة الأمومة وتعزيز الحملات. وفي الوقت نفسه وزعت الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة والتي تمحورت حول أهمية حليب الأم وفوائده. هذا ويتم إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية سنويا في الفترة من الأول وحتى 7 أغسطس، ويحتفل به هذا العام للمرة 34 على مستوى العالم وللمرة 24 على المستوى الوطني. نظمت وزارة الخارجية في 3 أغسطس أنشطة نفير في منطقة بيت قرقيش، وتضمنت أعمال النفير حفر غنوات متدرجة بطول 300 متر لقرص الشتول. وأشار المشاركون إلى أن مثل هذه الأنشطة المتعلقة بغرس شتول الأشجار والحفاظ على المياه والتربة تساعد

بشكل كبير في مكافحة التغير المناخي وتحقيق الاستقرار البيئي، وأحثوا على مواصلة تلك الجهود. يذكر بأن وزارة الخارجية دأبت على تنفيذ أنشطة نفير منتظمة كل عام اعتبارا من عام 2022، وذلك بتخصيص مواقع دائمة للتنمية في منطقتي ماي دمنت وبيت قرقيش. نظم فرع وزارة الصحة في إقليم القاشبركة برنامجا توعويا استهدف مديري إدارات الضواحي وعيال القرى وممثلي المجتمع بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بوسائل الوقاية من مرض الملاريا والحد من انتشاره. وتناول البرنامج الذي قدمه مختصون في القطاع الصحي طبيعة مرض الملاريا وآثاره والإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وأساليب الوقاية منه، إضافة إلى الأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الإهمال والمحافظة على نظافة البيئة. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في مديرية شامبوقو الممرض تولي ميكيل أن المديرية تعد من المناطق المعرضة لانتشار الملاريا، مشيرا إلى أن حملات التوعية والأنشطة الثقافية ستتواصل بالتعاون مع الشركاء، وأكد أن خفض معدلات الإصابة بالملاريا إلى أدنى المستويات يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، مشددا على أهمية الاستخدام المنتظم للناموسيات على مدار العام وردم وتجفيف البرك والمستنقعات ومصادر المياه الراكدة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض. من جانبه أوضح نائب مدير مديرية شامبوقة سيد الرغام باهي أن برامج التوعية التي ينفذها العاملون في القطاع الصحي أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، مؤكدا استمرار دعم إدارة المديرية لجميع الجهود الرامية إلى الوقاية من الملاريا وتعزيز الصحة العامة. قدمت شرطة مدينة كرن برنامجا توعويا استهدف أكثر من 1600 طالب وطالبة من المشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية والموزعين على 3 مواقع عمل، وذلك خلال الفترة من 30 يوليو حتى 3 أغسطس، بهدف تعزيز الوعي القانوني. وتناول البرنامج عددا من الموضوعات شملت رسالة وأهداف الشرطة وأهمية التعليم وآثار التسرب المدرسي، إلى جانب الإيجابيات والسلبيات المرتبطة باستخدام وسائل التكنولوجيا، إضافة إلى مخاطر السلوكيات والعادات الضارة وانعكاساتها على الفرد والمجتمع. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني بمدينة كرن الرقيب بإمنت كبروم أن الهدف الأساسي من هذه المحاضرات يتمثل في توعية الطلبة بأهمية الالتزام بالقانون والتحلي بالأخلاق الحميدة بالتوازي مع مشاركتهم في أعمال التنمية. من جانبهم أعرب الطلبة المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية. تعرضت مديريات عبد القيح وابن حيلي مندفرة ودبروة لأمطار غزيرة مصحوبة بالسيول والثلوج والرياح، مما أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. ووفقا للمعلومات الواردة، فقد شهدت منطقة ماي تشالوت التابعة لإدارة ضاحية كودوفلاسي في مديرية مندفرة يوم 2 أغسطس شهدت أمطارا غزيرة تسببت في إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة وعدد من الأشجار المعمرة. وأفادت التقارير بأن الحادث أدى إلى تلف مخطوطات دينية قديمة إلى جانب عدد من المقتنيات الكنسية، كما تعرض سور الكنيسة للانهيار بحسب ممثل المنطقة. وفي مديرية ابن حيلي تسببت أمطار مصحوبة بعواصف بردية هطلت يوم 29 يوليو على منطقة عدي غوسي في انهيار جدران واقتلاع أسقف عدد من المنازل والمسجد، كما أصيب طفلان بجروح، إضافة إلى تسجيل أضرار في الأراضي الزراعية. وفي مديرية دباروة تعرضت قرى أمادر وهرقود وعدي قرد يوم 27 يوليو لأمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج أسفرت عن أضرار جزئية في المحاصيل الزراعية. وفي مديرية عد قيح شهدت منطقة مايني هوغ يوم 9 يوليو أمطارا مصحوبة بالرياح والثلوج أدت إلى وفاة طفلتين تبلغان من العمر 9 و12 عاما بعدما جرفتهما السيول أثناء رعي الماشية، كما نفقت 55 رأسا من الماشية ودمرت السيول نحو 360 هكتارا من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تضرر 3 منازل سكنية وفقا للمعلومات الواردة. مشاهدة الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قمان. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل فرصة أخيرة لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود

خطط لذلك، وتشير هذه التصريحات المتضاربة إلى ضآلة فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في المستقبل القريب. وقال ترامب للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض ردا على سؤال عن وضع المفاوضات أنها جارية حاليا، موضحا أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر من بين جهات أخرى. ونفى إسماعيل البقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب قائلا أنه ليست هنالك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولم يتحدد موعد لأي اجتماعات. وأضاف أن إيران ليست لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة. استأنفت الهند والصين رسميا التجارة عبر الحدود من خلال ممر ناثولا في ولاية سيكيم بعد توقف دام 6 سنوات، مما يمثل خطوة جديدة في الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. استأنفت التجارة عبر ممر ناثولا الذي كان جزءا من طريق الحرير القديم بعد أن اتفق البلدان على إجراءات الرقابة والتشغيل. وسيفتح معبر ناثولا الحدودية التجارية من مايو إلى نوفمبر من كل عام. وأعلنت حكومة ولاية سيكيم عن تحديث نقاط التفتيش المشتركة في المنطقة الحدودية وتعزيز الإجراءات الأمنية. كما تم تعزيز قوات الشرطة بما في ذلك نشر وحدة نسائية لأول مرة على الحدود مع التبت. ينظر إلى عدد فتح طريق ناثولا التجاري على أنه تطور إيجابي في العلاقات بين الهند والصين. فبعد اشتباكات وادي جلاون عام 2020 عقد الجانبان جولات عديدة من المحادثات العسكرية والدبلوماسية، محققين بعض التقدم في سحب القوات من عدة نقاط توتر. وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية مع شركتي لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان لزيادة الطاقة الإنتاجية لمكونات أنظمة باتريوت والثادة الاعتراضية بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار، مع تزايد الضغط على مخزونات الأسلحة الأمريكية نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وتأتي هذه الاتفاقية التي أعلنتها وزارة الحرب البنتاغون وشركة نورثروب عقب أسبوع من الإعلان عن عقد مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة تصل إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن الاتفاقية الإطارية ستتيح زيادة إنتاج صواريخ باتريوت ب3 أضعاف وأنظمة ثاد ب4 أضعاف، مضيفة أنها ستوفر مصدراً ثانياً لمحركات صواريخ باتريوت الصلبة، وستزيد إنتاج أجهزة أمان الإشعال. في الخبر الأخير، قالت إحدى منظمات الإنقاذ ومسؤول شرطة محلي في باكستان أن ما لا يقل عن 17 شخصاً قتلوا فيما يشتبه بأنه تفجير انتحاري وقع أمام مركز للشرطة في شمال غربي البلاد. ووقع الانفجار في كابل بمنطقة سوات الواقعة بأقليم خيبر بختون خوا، وكان هنالك تجمع المؤيدين للشرطة من السكان في كابل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم يستهدف هذا التجمع. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية المتشددة في بيان مسؤوليتها عن الهجوم وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وتصاعدت أعمال العنف في المناطق الحدودية الباكستانية بنحو حاد في الأشهر القليلة الماضية، مستهدفة في الأساس الجيش والشرطة. وتلقي الحكومة الباكستانية المسؤولية على حركة طالبان الأفغانية في هذا التصعيد، متهمة إياها بتقديم الدعم للمسلحين، وتنفي حكومة طالبان هذه الاتهامات. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية يعقد ندوة للمشاركين في مهرجان الإرثيين في الولايات المتحدة. إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى البلاد في العاصمة أسوان. وزارة الخارجية تنظم أنشطة نفير في منطقة بلاد قرقيش. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين بعد توقف دام 6 سنوات. واشنطن توقع اتفاقية لزيادة مكونات أنظمة الصواريخ باتريوت الاعتراضية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والجهود الفردية، يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الاطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة يعقد ندوة للإريتريين في مهرجان الولايات المتحدة. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيمينارا للمنتسبين الدفاع 39. أمطار ناجمة على الأمطار في الإقليم الجنوبي. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين. واشنطن توقع اتفاقية لزيادة مكونات أنظمة صواريخ باتريوت الاعتراضية. إلى التفاصيل. عقد مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صايغ ندوة للمشاركين في الدور 52 لمهرجان الإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. ركزت الندوة على الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، حيث أوضح أن الشعب الإريتري بفضل وحدته الوطنية والقيم التي ترسخت خلال سنوات الكفاح الطويلة تمكن من تجاوز مراحل متعددة من التحديات والصمود، مما مكن إريتريا من أن تصبح قوة سلام قادرة على الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وأضاف أن التحديات التي تواجه البلاد في ظل التحولات الدولية وعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي ليست بالسهلة، إلا أن الإنجازات التي تحققت والفرص المتاحة تهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية بدعم من المشاركة الفاعلة للإريتريين في الداخل والخارج. وانعقد المهرجان السنوي 52 للإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة تحت شعار صمودنا ضماننا بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين وأصدقاء إريتريا، وذلك خلال الفترة من 31 إلى 3 من أغسطس في مدينة دالاس بولاية تكساس. وشهد مهرجان هذا العام تنظيم برامج متنوعة شملت عروضا للفنون ومعارض للتاريخ والهوية الوطنية وركن للكتب وفعاليات الأطفال وأجنحة الجاليات وركن مدرسة الثورة، إلى جانب عروض ثقافية وندوات ومحاضرات مهنية ومعارض للابتكارات والخدمات، فضلا عن أنشطة رياضية متنوعة. كما نظم بمبادرة من رابطة المهنيين الإريتريين ملتقى مهني ناقش دور الكفاءات الوطنية في بناء البلاد وأبرز استعداد المهنيين لتسخير خبراتهم. وفي ختام المهرجان جرى تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة، كما منحت شهادات تقدير للهيئات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح فعاليات المهرجان. وأعلن في ختام المناسبة أن الدور المقبل مهرجان 2027 سيقام في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. عقد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد بساي قدي في 3 أغسطس سيمينارا لمنتسبي الدفعة 39 للخدمة الوطنية. وأوضح العقيد بساي أن مركز ساوى هو مركز لتأهيل الشباب وله هدفان رئيسيان هما إتمام المرحلة الثانوية وأداء

الواجب الوطني، مضيفا أنه من المتوقع المساهمة في حماية السيادة الوطنية وتنمية البلاد من خلال التسلح بالعلم ونبذ المفاهيم الضيقة والانسجام في بوتقة واحدة. وأشار إلى المراحل الصعبة التي مر بها الشعب الإريتري والتضحيات الجسام التي قدمها، وذكر جميع الشباب بضرورة فهم رسالة الخدمة الوطنية المتمثلة في بناء الوطن وتنميته وحماية سيادته، مؤكدا خلال فترة وجودهم لمدة عام في معسكر سيتلقون تعليما أكاديميا إضافة إلى تدريبات عسكرية وسياسية ورياضية، فرصا لتنمية معارفهم. واختتم العقيد دبسي قدا كلمته بحث أفراد الدفعة 39 على أداء واجباتهم على أكمل وجه، وذلك بتعزيز المحبة والتفاهم المتبادلين ورفع مستوى وعيهم الوطني. من جانبهم أكد أفراد الدفعة 39 للخدمة الوطنية إدراكهم التام للمسؤولية التي يحملها لهم الشعب والحكومة، وأنهم قد أكملوا كافة استعداداتهم لأداء الواجب الوطني. أفيد بأن المشاريع التنموية التي نفذتها الحكومة والمجتمع في مديرية لقو عن سبا خلال العقد الماضي تسهم في تحسين معيشة السكان. جاء ذلك خلال حفل أقيم في عدة النصف الثاني من أغسطس الجاري لافتتاح مشاريع بقيمة تزيد عن 12 مليون نقفة، تشمل سدا وقناتين للري ومصدرا لمياه الشرب النظيفة. وقال مدير ضحية دبر عدها النسا السيد زريد بهلبي أن مشكلة مياه الشرب لسكان المنطقة ومواشيهم قد حلت، وتم تهيئة الظروف لتطوير مشاريع المياه. وقال مدير مديرية لوجو عنسب السيد أبراهام حواس أنهم تمكنوا من نصب 4 محطات توزيع وثلاث خزانات مياه للاستخدام البشري والحيواني والزراعي في قرى عدها النس وحدها بفضل التنسيق الجيد بين الحكومة والمجتمع. وقال حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حوري أنه ينبغي إدارة الموارد ومراقبتها بشكل سليم لضمان ديمومتها. وأكد السكان أن الحكومة قد حلت مشكلة مياه الشرب في قريتهم، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ مشاريع التنمية الزراعية القائمة على الري. وبهذه المناسبة تم توزيع شهادات تقدير والشكر على كل من ساهموا في إنجاح مشاريع التنمية. تبرع سكان ضحية مخت ب 28 كنتالا من الحبوب ل 12 أسرة من أسر الشهداء في مديرية بروة عفوا في مديرية برنتو. وقال مدير الضحية السيد قبر برهان يحدق ورئيس وحدة الخدمات الاجتماعية السيد مرهاوي قرمة أن هذا الدعم جزء من المبادرات المتخذة في كل منطقة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأسر الشهداء. وأفاد أعضاء لجنة مساعدة أسر الشهداء بأن عملية التوزيع تمت بعد دراسة أولية، وأن تقديم الدعم لأسر الشهداء مسؤولية الجميع. تعرضت مديريات عد قيح ومن حيلي ومن دفر ودبرو لأمطار قذيرة مصحوبة بالسيول والبرد والرياح، ما أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. وفقا للمعلومات الواردة فقد شهدت منطقة مايتشولوت التابعة لإدارة ضحية كودو فلاسي في مديرية مندفرة في 2 أغسطس أمطار قذيرة تسببت في إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة وعدد من الأشجار المعمرة. وأفادت التقارير بأن الحادث أدى إلى تلف مخطوطات دينية قديمة محفوظة على الرق إلى جانب عدد من المقتنيات الكنيسة، كما تعرض سور الكنيسة للانهيار بحسب ممثل المنطقة. وفي مديرية أمن حيلي تسببت أمطار مصحوبة بعواصف بردية هطلت يوم 29 من يوليو على منطقة عد قصي في انهيار جدران واقتلاع أسقف عدد من المنازل والمسجد، كما أصيب طفلان بجروح إضافة إلى تسجيل أضرار في الأراضي الزراعية. وفي مديرية دبروة تعرضت قرى أمادر وهرقود وعد قرد يوم 27 من يوليو لأمطار قذيرة مصحوبة بالبرد أسفرت عن أضرار جزئية في المحاصيل الزراعية. وفي مديرية عد غيح شهدت منطقة ماين نيوغ يوم 9 من يوليو أمطار مصحوبة برياح وبرد أدت إلى وفاة طفلتين تبلغان من العمر 9 و12 عاما بعدما جرفتهما السيول أثناء رعي الماشية، كما نفقت 55 رأسا من الماشية ودمرت السيول نحو 360 هكتار من الأراضي الزراعية.

معي إضافة إلى تضرر 3 منازل سكنية وفقا للمعلومات الواردة. سيدتي سادتي، لا فاصل ومن ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل فرصة أخيرة لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المتواصلة منذ 5 أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء مفاوضات أو وجود خطط لذلك. وتشير هذه التصريحات المتضاربة إلى ضآلة فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في المستقبل القريب. وقال ترامب للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض ردا على سؤال عن وضع المفاوضات أنها جارية حاليا، موضحا أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر من بين جهات أخرى. ونفى إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب، قائلا أنه ليست هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولم يتحدد موعد لأي اجتماعات. أضاف أن إيران ليست لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة. استأنفت الهند والصين رسميا التجارة عبر الحدود من خلال ممر ناثولا في ولاية سيكيم بعد توقف دام 6 سنوات، ما يمثل خطوة جديدة في الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي. واستأنفت التجارة عبر ممر ناثولا الذي كان جزءا من طريق قديم بعد أن اتفق البلدان على إجراءات للرقابة والتشغيل، وسيفتح معبر ناثو الحدود التجاري من مايو إلى نوفمبر من كل عام. وأعلنت حكومة ولاية سيكيم عن تحديث نقاط التفتيش المشتركة في المنطقة الحدودية وتعزيز الإجراءات الأمنية. وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع شركتي لوكهيد مارتن ونورثروب وجرومان لزيادة الطاقة الإنتاجية لمكونات أنظمة باتريوت والسادة الاعتراضية بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار، مع تزايد الضغط على مخزونات الأسلحة الأمريكية نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. تأتي هذه الاتفاقية التي أعلنتها وزارة الحرب البنتاغون وشركة نورثروب عقب أسبوع من الإعلان عن عقد مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة تصل إلى 58 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن الاتفاقية الإطارية ستتيح زيادة إنتاج صواريخ باتريوت ب3 أضعاف وأنظمة سات ب4 أضعاف، مضيفة أنها ستوفر مصدرا ثانيا لمحركات صواريخ باتريوت الصلبة. قالت إحدى منظمات الإنقاذ ومسؤول الشرطة المحلي في باكستان أن ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا فيما يشتبه بأنه تفجير انتحاري وقع أمام مركز الشرطة في شمال غربي البلاد. وقع الانفجار في كابال بمنطقة سوات الواقع بإقليم خيبر بختوان، وكان هناك تجمع لمؤيدين للشرطة من السكان في كابل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم يستهدف هذا التجمع. سادة وسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ندعو للمشاركين في مهرجان اليوتيوبين في الولايات المتحدة. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيمينار لمنتسبي الدفعة 39. ضرر ناجم عن الأمطار في الإقليم الجنوبي. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين. واشنطن توقع اتفاقية لزيادة مكونات تنظيم الصواريخ باتريوت الاعتراضية. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.